0: من العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم نستعرض أحكام قول الحق. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المسألة العاشرة في هذه الآية المتعلقة بقوله تعالى حتى يطهرن، وتتعلق بقول الله تعالى فإذا تطهرن، حيث قرر العلماء أن التعلق بالآية يدفع من وجهين، فأما أحدهما فهو أن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن مخففا، وقرئ يطهرن مشددا، والتخفيف وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر، وذلك كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فجعل ذلك شرطا في الإباحة وغاية التحريم. فإن قيل المراد بقوله تعالى حتى يطهرن أي حتى ينقطع عنهن الدم، وقد يستعمل التجديد موضعا للتخفيف فيقال تطهر بمعنى طهر، كما يقال قطع وقطع، ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار. ولا يقال اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، ولا يقال قطع مشددا أو قطع مشددا بمعنى قطع مخففا، وإنما التجديد

بمعنى تكثير التخفيف. وهناك جواب آخر عن ذلك، وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد، فقال: فإذا تطهرنا، والمراد بالماء. والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله تعالى يطهرن مخففا، وهو معنى قوله يطهرن مشددا بعينه. ولكنه جمع بين اللغتين في الآية، كما قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقيل إن قوله تعالى فإذا تطهرن ابتداء كلام لا إعادة، ولو كان إعادة لاقتصر على الأول فقال حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله خاصة، فلما زاد عليه دل على أنه استئناف لحكم آخر. فالجواب أن هذا خلاف ظاهر، فإن المعاد هو الشرط المذكور في الغاية، وذلك بدليل ذكره بالفاء، ولو كان غيره لذكره بالواو. أما الزيادة عليه فلا تخرجه أن يكون بعينه. وهناك جواب آخر يتقرر من خلاله أن قولهم إنا لا نفتقر في تأويلنا إلى إضمار، وأنتم تفتقرون إلى إضمار، قلنا لا يقع بمثل هذا ترجيح، فإن هذا الإضمار هو ضرورة الكلام، فهذا كالمنطوق به. وهناك جواب ثالث أيضا، وهو أن المتعلق الثاني في الآية هو أن نقول بأننا نسلم أن قوله تعالى حتى يطهرن معناه حتى ينقطع دمهن، لكنه لما قال بعد ذلك فإذا تطهرن معناه فإذا اغتسلن بالماء، فقد تعلق الحكم على شرطين، فأما أحدهما فهو انقطاع الدم، وأما الثاني فهو الاغتسال بالماء، فوقف الحكم وهو جواز الوطئ على الشرطين، وصار ذلك كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين، فأما أحدهما فهو بلوغ النكاح، أما الثاني فهو إيناس الرشد، فوقف عليهما ولم يصح ثبوته بأحدهما. ثم جاءت السنة باشتراط الوطأ، فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهما انعقاد النكاح ووقوع الوطأ، وعلى هذا عول الجويني. فإن قيل فهذا حجة عليكم، فقد مد التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسبب حكم الغاية. قلنا إنما يكون حكم الغاية مخالفا لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضم إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط، كقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح، وكقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فإن قيل ليس هذا تجديد شرط زائد، وإنما هو إعادة للكلام، كما تقول لا تعطي زيدا شيئا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه، وحمله على هذا أولى من وجهين. فأما الأول فهو أنه يحفظ حكم الغاية ويقربها على أصلها، والثاني أن الظاهر من لفظ الشرط أنه المذكور في الغاية. والجواب عن ذلك من تسعة أوجه، فأما الوجه الأول فهو القول بما روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فإذا تطهرن بالماء، وهو قول مجاهد وعكرمة. أما الثاني فهو أن لفظ تطهر لا تستعمل إلا فيما اكتسبه الإنسان، وهو الاغتسال بالماء، فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب. فإن قيل بل يستعمل تفعل في غير الاكتساب،

كما يقال تقطع الحبل، وكما يقال في صفات الله تعالى تكبر تجبر، وليس في ذلك اكتساب ولا تكلف. فالجواب عنه من أوجه: أحدها أن الظاهر من اللغة ما قلناه، وقوله تقطع الحبل نادر فلا يقاس عليه حكم. أما الجواب الثالث فيتصل بقول الله تعالى ويحب المتطهرين، حيث أنه جل وعلا قرر لهم المدح وأثنى عليهم، فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح، وذلك لأنه من غير عمل، والباري عز وجل يذم على مثل هذا حيث يقول ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإن قيل هذا ابتداء كلام وليس براجع إلى ما تقدم، وذلك بدليل قوله تعالى يحب التوابين ولم يجر للتوبة ذكر. أما الجواب الرابع أيها المستمعون فهو يتعلق بأصل السؤال، وهو قولهم إنما حملنا على الآية على هذا باعتبار موجب للغاية ومقتضاها، فهذا لو اقتصر على الغاية، فأما إذا قرن بها الشرط فذلك لا يلزم. أما الجواب الخامس فهو إن كنا قد تركنا موجب الغاية فقد حملتم أنتم اللفظ على التكرار فتركتم فائدة عوده، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل التكرار على كلام الناس، فكيف كلام العليم الحكيم؟ أما الجواب السادس عن هذه المسألة فهو أنه ليس حملكم قوله تعالى فإذا تطهرن على قوله حتى يطهرن بأولى من حملنا قوله تعالى حتى يطهرن على قوله فإذا تطهرن، فواجب أن يقرن كل لفظ منه على مقتضاه، وهذا جواب أبي إسحاق الشيرازي. وبالنسبة للجواب السابع فهو أنه إذا حملنا اللفظ على الطهارة بالماء كنا، لأننا نحفظ الآية من التخصيص والأدلة من التناقض، وإذا حملنا تطهرن على انقطاع الدم كنا قد خصصنا الآية وتحكمنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه ولا يشهد له فرق فيه، وتناقضنا في الأدلة والذي قلناه أولى. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن العربي. أما الجواب الثامن فهو أن المفسرين قد اتفقوا على أن المراد بالآية التطهر بالماء، فالمعول عليه هنا جواب الطوسي وهو أضعفها. أما الجواب التاسع والأخير فهو أن قولهم إن الظاهر من اللفظ المعاد في الشرط أن يكون بمعنى الغاية إنما ذلك إذا كان معادا بلفظ الأول، أما إذا كان معادا بغير لفظه فلا، وهو قد قال تعالى هاهنا حتى يطهرن مخففة، ثم قال في الذي بعده فإذا تطهرن مشددة، وعلى هذه القراءة كان كلامنا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء كريم مع آيات الكتاب المبين، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك على كل شيء قدير.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من

بأنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

الله قدر لنا رزاق وعجالي، حث المطايا وفرقها وغربها، وقطع بها كل فج دارس خالي. لس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي.

0: مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث عن كشف إبليس عليه اللعنة ما عزم على فعله في إغواء آدم وذرية آدم طبعا، ولنعلم أيها الإخوة والأخوات أن إبليس عندما عصى الله سبحانه وتعالى بقي على عصيانه، وقد تكبر وعاند ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة. وسنأتي إن شاء الله ونحن نسرد قصة آدم، أيضا آدم عصى ربه، لكن الفرق بين عصيان آدم وعصيان إبليس أن آدم عندما عصى ربه استغفر وطلب من الله تعالى المغفرة والتوبة، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. وإبليس عندما عصى واستكبر لم يطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة والإنابة والاستغفار، بل بقي على عصيانه وإصراره، ومن أجل ذلك طرد إبليس عليه اللعنة من الجنة. وبطرده هذا أصبح عدوا لآدم ولذرية آدم في أرض الله سبحانه وتعالى، وهذا بمشيئة الله تعالى وإرادته. فالله سبحانه وتعالى أراد لهذا الخلق أن يكون في هذه الأرض، لأن الله تعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فخليفة الله تعالى في أرضه هو آدم وذرية آدم. إبليس كشف عن عزمه ما يريد أن يفعله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الإغواء في هذه الآية الإيقاع في الغواية، وهي ضد الرشاد. وصراط الله المستقيم حينما قال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي هو الطريق الذي يصل بسالكه إلى السعادة التي أعدها الله تعالى لمن زكى نفسه بهداية دينه الحق. والمعنى: بسبب إغوائك إياي، أي بما أغويتني، هذا إبليس يقول بسبب إغوائك إياي من أجل آدم وذريته، وأني طردت من الخير كله بسببهم، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، أو في صراطك المستقيم، أو لألزمنه لهم ترصدا بهم كما يقعد

قطاع الطرق للمارة. فهؤلاء آدم وذرية آدم أصدهم وأقطعهم عن كل فعل خير يريدون أن يفعلوه، بأن أزين لهم سلوك طرق أخرى أشرعها لهم وأبينها لهم وأمهدها لهم، تلك الطرق التي تبتعد عن طريق الخير والطريق السوي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي يضلوا عن الطريق الحق. ثم قال إبليس في الآية التي ذكرها المولى جل شأنه بقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي أجعل هؤلاء من الشاكين في آخرتهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي أرغبهم في دنياهم. آتينهم من بين أيديهم، أي ما يجري لهم في الآخرة. ومن خلفهم، أي ما يجري لهم في الدنيا أرغبهم في هذه الدنيا. وعن أيمانهم، أي أشبه عليهم أمر دينهم. وعن شمائلهم، أي أشهي لهم المعاصي. واختار الطبري رحمه الله تعالى حيث بين أن المراد ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال هي جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه إبليس والشر يحسنه لهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين مستعملين قواهم وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم في طاعة الله تعالى والتقرب إلى الله سبحانه. ثم قال مولانا جل شأنه وهو يحكي عن إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله لأزينن لهم في الأرض، أي لذرية آدم عليه السلام، أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأدفعهم إلى تلك المعاصي. ثم قال مولانا وهو يحكي عن إبليس كذلك: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أي قال إبليس جرأة وكفرا بالله سبحانه وعلى الله، والله تعالى يحلم وينظر. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرتني عن هذا الذي كرمته علي بأن أمرتني بالسجود له، لما كرمته علي ولما فضلته علي وأنا خير منه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذريته، أستولي عليهم جميعا، ولأضلنهم ولأهلكنهم بالإغواء ولأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحبلها إلا قليلا من ذريته وهم المخلصون. فقال له ربنا سبحانه: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الآيات أيها الإخوة الأخوات تبين جزاء من يتبع إبليس، فما يدعو إليه هذا اللعين يقصد به إضلال ذرية آدم. والخلاصة في هذا أيها الإخوة، لما سأل إبليس الإمهال قال الله تعالى: اذهب، أي أمهلتك، وامضي لشأنك الذي اخترته أنت مع
ما دام أنت اخترت هذا

خلاص، ما دام ما تبت خلاص، ما دام ما اعتذرت خلاص اذهب لك ما تريد. فأبقاه الله تعالى إلى يوم القيامة، ثم قال له: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي إن جهنم هي جزاؤكم على أعمالكم أنت يا إبليس، ومن تبعك من ذرية آدم جزاء موفورا وافرا وموفورا عليكم لا ينقص لكم منه، فليس فيه نقص من شيء، وإنما هو جزاء وافر لكم ستذوقونه عند يوم القيامة. وقال له ربنا تعالى: واستفزز، أي استخف وأزعج من استطعت منهم، أي من استطعت أن تستفزه فتخدعه بصوتك، أي بدعائك إلى الفساد. وهنا جاءت هذه الكلمة بالأمر، استفزز أمر، وردت للتهديد، وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما أمره بالفحشاء، فهنا وردت تهديدا له، كما في قول القائل: أجهد جهدك فسترى ما ينزل بك. واستفزز من استطعت منهم، اخدعهم، ادعوهم إلى الفساد، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أيئت إليهم وتعال عليهم ونادهم، وهيئ لهم كل أسباب الغواية، وأت بخيلك أي الخيالة ركبان الخيل، ورجلك أي للراجل الذين يمشون، بمعنى أي هيئ لهم جنودك وهم يركبون على خيلهم، وهيئ لهم جنودك الذين يأتون يمشون إليهم، ائت بالأعوان والأتباع مطلقا، تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وأجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك يا شيطان يا لعين. وهذا هو أمر قدري لإبليس، وليس أمرا تكليفيا له، يعني ما كلفه الله تعالى بهذا. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد من إبليس أن يأتي بالغواية لآدم وذرية آدم، وإنما هنا هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى لإبليس، ولم يأمره سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي إرسال الله تعالى للشياطين على الكافرين لم يكن أمرا تكليفيا، وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فهم الشياطين هم الذين يختارون هذه القضية. قال ربنا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه كل راكب أو راجل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس وجنوده، بمعنى يشارك إبليس من خلال قول الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يشاركه في الدعاء كل من يشاركه في المعصية. ومن خلال قوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بمعنى أنه يشارك إبليس كل من دعا إلى معصية لله سبحانه وتعالى. والمشاركة في الأموال هي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال، وشاركهم في الأموال والأولاد، أي تصرف معهم في هذه الأموال، وأمرهم أن يستخدموها في غير حقها وفي غير حلها، وأن يأخذوها من غير حلها. ادخل عليهم في قضية الربا، الغصب، السرقة، الرشوة، المعاملات الفاسدة، ثم ادخل عليهم في المشاركة في الأولاد. والمشاركة في الأولاد في طريق تحصيل الولد، وذلك بالدعاء إلى الزنا، وأن يسموا أولادهم بتسميات لا ترتبط بالتسميات الصحيحة كعبد اللات وعبد العزة. وشاركهم في الأولاد أي رغبهم في أولادهم بأن يعتنقوا غير الإسلام في الديانات الباطلة، شاركهم في الأولاد أن يقدموا على قتل أولادهم، شاركهم في الأولاد في كل تصرف من الإنسان في ولده على وجه يؤدي

إلى ارتكاب منكر أو قبيح فهو داخل في مفهوم هذه المشاركة. ثم قال ربنا: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي عدهم بالوعود الباطلة. مثل إيش؟ مثل قول: ما في جنة ولا نار ولا حساب ولا بعث بعد الموت، تسويف بالتوبة، أماني كاذبة، وهكذا أمور يلقيها الشيطان في بني آدم. وعدهم، ثم قال ربنا: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما يعدهم الشيطان هو تزيين للباطل بزينة الحق. هكذا ينبغي على المسلم

0: الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ علي الصلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النمل.
2: أذكار الصباح.

ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

يدخل أنوار قلوبكم. إني لا أحسب المسافات التي تفصلني عنكم، فأراها طويلة طويلة، ولكن إذ أعلن حبي لكم جميعا أشعر أن كل المسافات محت من أمامي، وأن كل الأبواب انفتحت.

0: تلك التي سكنت دائما أعماق حياتي، والتي لم تكشف يوما عن وجهها إلا في لحظات الصباح، أقدم لها كل قصائد الحب في الدنيا.
1: تلك التي سكنت أعماق حياتي، هي تسكن أعماق كل واحد منكم. إنها الأم التي تحفظ لنا الدفء والحب والحنان،

0: إذا تصلب قلبي وجف اهبط علي وابلا من الحنان يا وطني.
1: وإذا ذوى جمال الحياة تعال إلي في عصف من الأغاني يا وطني.
0: وإذا ارتمت حياتي في اليأس فتعال إلي على أجنحة الرجاء والأمل يا وطني.

0: سأخبرك أيها الصديق، ولكن كيف؟
1: بالشمس توقظك كل صباح، بالأحلام فراشة وعطرا ونورا جديد.
0: سأخبرك كلمة وراء كلمة، وقصيدة وراء قصيدة، حتى تضيق بي كل الأوراق. سأخبرك عن الصباح والأمل.

0: قال الكلام للعمل: أنا خجل من فراغي.
1: وقال العمل للكلام: كم أحس بالتواضع عندما ألقاك.

0: كنت تتعبينني أيتها الطريق حين كنت أسير إلى هنا أو هناك.
1: ولكن عندما امتلأ قلبي بالأمل والرجاء صرت أشعر بالفرح كلما سرت بي إلى أي مكان.
0: فأنا وأنت يا طريق الحياة هدف وغاية وطموح وأمل.

قالت الشمس للصباح: أنا أحمل لك أيها الصباح رسائل الحب، فماذا أنت تحمل لي؟

قال الصباح: أنا أجوبتي لك أيتها الشمس دموع نداء في الأعشاب، فهلا قرأتها؟

0: في بعض اللحظات يشعر الإنسان أن الأهداف بعيدة بعيدة،
1: غير أن الأهداف في الحقيقة لا تكون بعيدة، وإنما هي تعيش في القلب.
0: ولكن الشعور بشيء من الأسى هو الذي يجعل الإنسان يرى الهدف بعيدا، مثلما ترى الأشجار الثمار.

0: يصمت العطر في الورد وتغني العصافير على غصون الأشجار ومياه الأنهار في حركة دائمة.
1: أما الإنسان ففيه صمت العطر وغناء العصافير وحركة مياه الأنهار ونقاؤها.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالة الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه المهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد، وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.
1: سائلا جلالته المولى جل جلاله يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، وهي سود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار.
2: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية
1: في بداية

0: الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني وتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية. بعدها أشار المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي تم خلاله استعراض التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الصدد رحب المجلس بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطاراً للتفاوض ووقفاً لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى البناء والازدهار بما يعزز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة يرسخ الأمن والسلم ويضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية. كما وجه تحية شكر وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أظهرته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. وشدد المجلس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. وأشاد المجلس بالبيان الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تابع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء منوها بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
1: تسلم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
0: افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مركز برين ويف البحرين في منطقة السلمانية والمتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية.
1: نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة.
0: ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. تحتفل مملكة البحرين بيوم المحافظة

0: حامي البحريني الذي يصادف 15 من يونيو من كل عام، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
1: ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني بالتزامن مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
0: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 11 قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: نعم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيدا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظورة تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي تلك البلاغات. وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة. دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيز التنفيذ، وذلك لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا.
0: ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين، نسمة حب وحياة.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه الشريفة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وهو يشير بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم.
1: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: ملاك السلطان الشدة على المريب، واللين للمحسن، والوفاء بالعهد، وصدق الحديث. لا تمشي في طريق من طرق الحياة

0: إلا ومعك صوت عزيمتك وإرادتك لتلهب بها كل عقبة تعترض طريقك. فريدريك نيتشه.
1: ما خط القلم.
0: قال هارون الرشيد لمزبد المديني: اللزينج أطيب أم الفالوذج؟ وكلاهما من الحلويات. قال: أحضرهما يا أمير المؤمنين. فأحضرا، فجعل يأكل من هذا وهذا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الآخر بحاجبه. قال أبو العتاهية: إني لأعجب من حب يقربني ممن يباعدني منه ويقصيني، لو كان ينصفني مما كلفت به إذا رضيت وكان النصف يرضيني. يا أهل ودي، إني قد لطفت بكم في الحب جهدي، ولكن لا تبالوني. الحمد لله، قد كنا نظنكم من أرحم الناس طرا بالمساكين.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

القرارات اللي نتخذها في حياتنا نتخذها في لحظة، قرر أن تكون في أمان والتزم بالأنظمة المرورية مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: البحرين. بداية أخرى،
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. بداية أخرى هو أنك تبدأ رحلة جديدة نحو الأفضل، والبدايات ممكن تكون في جميع الأمور اللي نقوم فيها في الحياة، بشرط أن تكون أول خطوة من هذه البداية اعترافك بالمشكلة، ومن بعدها تتصالح مع وجودها وتبدأ رحلة التغيير. عقل الإنسان الباطن هو عبارة عن تراكمات لأحداث حصلت في الماضي وكونت الشخصيات والصفات الظاهرة فيه. ومن الأمور اللي قد يتأثر فيها الشخص هو القلق، واللي يسبب الكثير من المشاكل للمصاب فيه والناس اللي حوله. أظهرت دراسة أن الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد في منتصف العمر يكونون عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في السن، وينصح الأطباء والمختصين أن لمن يعانون من قلق شديد أنهم يلجؤون للمساعدة، والعلاجات اللي يتبعها الأطباء أثبتت فعاليتها للتغلب على القلق. وبينت دراسة بحثية أن القلق الذي يصيب المراهقين والشباب يؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب واضطراب في النوم وفقدان الوزن، وطبعاً له أسباب كثيرة، منها العامل الوراثي والتاريخ العائلي، التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة، التعرض للصدمة النفسية وسوء معاملة في مرحلة الطفولة، الانشغال والتفكير الدائم بالمستقبل والمجهول، والعديد من الأمور الأخرى واللي تظهر على الأشخاص على صورة حزن واضطراب نوم وانفعال وشعور بالذنب والعزلة وعدم استمتاع بالأنشطة اليومية.
4: تفضل. أحمد إيش فيك يبا؟ صار لي فترة أشوفك مو على بعضك، متضايق من شيء، قاصرك شيء يا أبوك؟
5: ما فيني شيء يبا، بس تعب وقلة نوم.
4: عفا عليك بس وأنا أبوك. أي بس تعب ونوم؟ صار لك فترة ما تاكل عدل ولا تتغدى معانا. قوم قوم قوم قوم يبا، كل ويانا قوم.
5: لا والله يبا كلش مو في خاطري أكل، خلني على راحتي.
4: ما يصير كذي يا أحمد، قل لي إيش فيك.
5: ما أعرف يا يبا، أحس بزعل وكآبة، وايد قاعد أحاتي مستقبلي، ما أعرف شنو بيصير في الشغل والحياة، وايد أمور ما أبي أتكلم عنها.
4: ترى اللي فيك يا أحمد يا ولدي لا هو عيب ولا هو مشكلة عودة، أنت بس توكل على الله في كل أمور حياتك
5: ونعم بالله.
4: وأنا بعد يا أحمد سمعت عن دكتور وايد زين ومتخصص في هالأمور، إذا تحس روحك في مرحلة زعل وكآبة خلي أحجز لك عنده موعد وروح قعد معاه، وبيفيدك أكثر من أي شخص ثاني.
5: وإذا على المستقبل يا أبوك
4: لا تحاتي يا أبوك، أنا موجود وبإذن الله ما بقصر عنكم.
5: مشكور وما تقصر.
4: ويلا عاد حين يا أحمد تعال تغدى ويانا يا يبا، وربك ييسرها إن شاء الله.
0: الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان حالها حال الأمراض الجسدية، تتطلب علاج من قبل مختص، وهناك العديد من العلاجات اللي يتبعها الأطباء كعلاج نفسي، من خلال التعرف أولاً على الأفكار السلبية والتعامل معها، أو العلاج الدوائي اللي يكون بمتابعة مختص. ومثل ما يقول العديد من الأطباء إن الوقاية خير من العلاج، وعشان نبتدي بداية أخرى مع موضوع القلق بنسمع منكم شلون تتعاملون معاه وشنو هي الخطوة اللي يجب أن يتبعها كل شخص عشان يكون مرتاح البال.
6: القلق حالة نفسية تكون أعراض شديدة، في منها تكون أعراض بسيطة، يعني مثل هذه الأعراض اللي هي العصبية، التوتر، اضطرابات نوم. أهم الحلول اللي كل ممكن إنه يقدر يستخدمها نشاط بدني رياضي، الابتعاد عن المسببات اللي ممكن تكون إثارة للقلق مثل التدخين، المنبهات. بس أهم حل ممكن إن الواحد يلجأ له يكون

0: في النشاط البدني الرياضي.
1: الإنسان ساعاتي حاتي شيء بكثرة وخاف إنه يصير، وساعاتي خاف إنه ما يصير لين يصيده قلق. وأحسن حل عشان يتفادى القلق أو يتخلص منه يسوي اللي عليه والباقي على الله، وما يعطي شيء أكبر من حجمه ولا يخلي أي فكرة مؤذية أو سلبية تسيطر عليه.
2: القلق يبدأ من مرحلة الطفولة إذا كان الطفل ما عنده ثقة في نفسه، وأهله بعد ما يعطونه الفرصة إنه يعبر عن رأيه، ثقته مهزوزة في نفسه. يعني من الأشياء الضرورية الأهل يكون لهم دور إن هم يزرعون الثقة في نفسه. وفي طبعا أمور يقدر يسويها، إن يتكلم مع الأهل، مع اللي أكبر منه، يتشاور معهم إذا في أي مشكلة، أساس هذه التوتر والقلق يخاف. يقدر حتى ممارسة الرياضة أيضا تخفف القلق والتوتر.
3: القلق قد يكون بسبب تراكم المهام والمسؤوليات اللي لازم أسويها في وقت قياسي، قد يكون بسبب تجربة جديدة ما أخذها من قبل ومطلوبة مني، قد يكون بسبب أن أنا رافع سقف توقعاتي للنتائج اللي راح أسويها. الحلول بسيطة، لازم أهتم بالرياضة لأنها لها مقدرة سحرية في تخفيف مستويات القلق العالية وإعادتها لمستوياتها الطبيعية.
4: بداية أخرى مع القلق، واللي زول أولاً بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن جميع ما سيكون في أيامنا القادمة هو خير منه، والقيام بجميع الأشياء اللي تسعدنا وتشغلنا مثل الانخراط في الحياة الاجتماعية والمشاركة في مختلف الأنشطة وممارسة الرياضة اللي لها دور كبير في إزالة القلق والتوتر. فأولاً الاعتراف بوجود القلق ومعرفة أسبابه، ثانياً طلب المساعدة لعلاجه، وبعدها القيام بالأمور اللي تجعلنا منشغلين ومنجزين وسعيدين في حياتنا. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، أخراج أمين إسماعيل.
5: تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان، ما دمت بحريني وداري شهيرة. بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية

كل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: واليوم نكمل موضوع أوان الطبخ أيهما أفضل، ونحاول نتطرق إلى مجموعة الأواني بشكل سريع على أساس نتعرف على بعض الأواني اللي ما تكلمنا عنها. ومثل ما قلنا هناك كثير من الأواني اللي موجودة اليوم في السوق، سيراميك ونحاس وحديد وتيفال وما أدري شنو وستانلس ستيل وشيء من هالقبيل، و و و والجميع يسأل شنو أضرار هذه المواد وشنو فوائدها. وخلونا اليوم ناخذ بعض المجموعات السريعة. مثلا نبدأ بموضوع بأواني ستانلس ستيل. ستانلس ستيل عادة مصنوع من معدنين أو أكثر، الجزء الأكبر منها حديد ويضيفون عليه نيكل وكروم. طبعا ميزتها أنها صلبة جدا ودائمة، يعني تتم فترات طويلة جدا. عيوبها أن فيها بعض مثل النيكل الكروم، هذه المادة الستانلس ستيل إذا تشمخت وكان شمخ عميق ممكن تتسرب هذه المواد إلى هذه إلى الأغذية. لكن طبعا ميزتها أن هي ميزة مواد الستانلس ستيل أن هي ما فيها التصاق، يعني مقاومة للخدش، تعيش فترات طويلة ممكن تكون مقاومة. وبعدين فيها ميزة أنها أخاف ضرراً من الألمنيوم، أخاف ضرراً من البلاستيك، أخاف ضرراً من كثير من المواد اللي ممكن تسبب لي قلق، اللي ممكن تسبب لي والله هذه يصير هذه ما يصير هذه كذا هذه كذا. الستانلس ستيل نوعاً ما أفضل، بس أهم شيء مثل ما قلنا أنه لا يكون الشمخ، إذا فيه شمخ عميق جداً فهذه ممكن يسرب لي بعض المواد، إذا دش فيها مثلا نحاس، دش فيها ألمنيوم، دش فيها كروم، دش فيها كذا، ممكن هذه تسبب لي أضرار صحية وشيء من هالقبيل. ونفس الشيء مثل ما قلنا عن الألمنيوم نقول عن الستانلس ستيل، ما نستخدمه في حفظ الأكل، لا نستخدمها في حفظ الأكل أيا كان، وبالذات المواد الحامضية ما نحطها في تخزين وحفظ الأكل في الثلاجة وفي الفريزر ونخليها فترات طويلة، لأن في النهاية هي مواد عناصر ممكن تتفاعل مع المواد الحامضية وبالتالي تسبب لي مشاكل. المادة الثانية، الأوان الثانية اللي هي التيفال. التيفال اليوم وايد نستخدمها، خاصة الطابي المقالي التيفال، أصبح هناك جدور، أصبح هناك أواني، أصبح هناك كثير من المواد. هذه الأواني هي كلها طبعا هي نفسها مثل ألمنيوم مثل أشياء الثانية، ولكن تكون مغطاة من الداخل بطبقة واقية مصنوعة من مادة كيميائية، نوع المادة الكيميائية البلاستيكية، وفيها الفلور، فيها بعض المواد الكيميائية. هذه المادة الواقية تمنع أن احنا يعني يصير التصاق مباشر ما بين المادة الغذائية والمعدن اللي عادة موجود في هذه الموضوع. طبعا هذه المادة الكيميائية خاملة، ما تتأثر وايد بالأحماض ولا بالقلويات، ولكن هي غير سامة بشكل أو بآخر. حتى الطبقة ذي غير سامة إذا دشت بخطأ بطريقة أو بأخرى إلى المعدة، ولكن هي ممكن تعتبر يعني غير سامة، ولكن ممكن تؤثر في المعدة بسبب أنه ممكن تسبب لها حم، يعني شموخ من داخل ولا شيء من هالقبيل. طبعا إحنا نستخدمها اليوم في الطبخ، في القلاي، في عمل البيض، في العيش، في الخضرة، في شيء من هالقبيل. نستخدمها من غير حتى زيت لأن ما يصير التصاق الطعام بجدار هذه

المواد الغذائية، ولكن ممكن تنخدش وبالتالي تقوم هذه الطبقة الواقية أثناء مثل أنا أستخدم الملاعق الحديد أو ملاعق الستانلس ستيل وأشمخ هذه الطبقة، وهذه طبعا يؤدي إلى أن هذه الطبقة تروح. من كذي قد ما نقدر نستخدم الملاعق الخشبية، وحتى لما نجي ننظف هذه التفال ننظفها بالسفنج الناعم أساس ما نشمخ الطبقة. في نقطة مهمة ضرورية لازم نحطها في بالنا، ما أي أنسى هذه المادة الآنية ذي وهي خالية على النار، لأن النار تؤثر في هذه الطبقة بصفة مباشرة وبالتالي ممكن تزيلها، ممكن تؤثر فيها وبالتالي تسبب مشكلة. حتى هذه الأدخنة لما تدش البيت ممكن تسبب لنا مشاكل صحية، وبالتالي يجب أن لا ننسى هذه الأواني وهي خالية على النار فترات زمنية طويلة وتتعرض للنار لفترات زمنية، ممكن هذه يؤدي إلى مشكلة. النوع الآخر من الأواني اللي نستخدمها الزجاج. الزجاج نعتبرها من أكثر الأواني صحية، لأن الزجاج ما يتسرب إلى الطعام قد ما يقدر، ما يتسرب إلى الطعام. ولكن مشكلة الزجاج في عملية إن إحنا ممكن نستخدمها في الطبخ، يعني إذا كان الزجاج بارد ما أقدر أحطه فوق الفرن، إذا كان الزجاج بارد شلناه من الثلاجة مباشرة ما أتعامل معه أحطه في الفرن الميكروويف ولا الفرن ولا أيا كان. لازم أقرأ الإرشادات اللي موجودة على هذه على أساس أنا أعرف إشلون. هذا الزجاج العادي، بس هناك الآن البايركس، طبعا البايركس زجاج المقاوم للحرارة، أقدر أستخدمه في أفران الميكروويف، أقدر أستخدمه في تسخين الأكل، وأقدر أحفظ فيه، يعني أقدر أستخدم الزجاج في عملية حفظ الأكل في الثلاجة وفي المجمدة وفي كذا، يعني أقدر أشيله من الألمنيوم من الستانلس ستيل وأبدأ أحطه في البايركس، أحطه في المادة في الآنية الزجاجية وأحطه في الثلاجة حق يوم يومين ثلاثة ما عندي مشكلة. طبعا هذه حق على نوع المادة الغذائية أنا أقدر أحط يعني أحطها لفترة طويلة، لكن طبعا عيبها ومشكلتها في عملية الكسر. إني حق مادة السيراميك، السيراميك أيضا خيار مثل الزجاج طالما كانت المادة المطلية بالسيراميك خالية من مادة الرصاص، أيضا مشكلتها طبعا إنها تنكسر ويجب أن تكون ما تكون باردة وأنا أحطها في الفرن. مميزات السيراميك أنها خالية من المواد الكيميائية، بس إذا فيها رصاص أنا أحاسب. سهلة التنظيف، هي تستخدم بشكل صحي، ونسوي ممكن في طعام صحي إذا الناس ما تبي دهن وايد ممكن أنا أستخدمها، بعد ما تتفاعل مع الأحماض، وعندها ميزة جميلة جدا أن الحرارة توصل بشكل أو بآخر، لذلك ممكن أستخدمها في الفرن، ممكن أستخدمها في الميكروويف، تتحمل درجات الحرارة بشكل أو بآخر، ولكن يعني ممكن الحرارة العالية والاستخدام المكرر ممكن يسبب لي شلوخ فيها وشموخ، وهذه طبعا إذا المادة المصقولة ممكن إذا كان في داخل رصاص ممكن يتسرب الرصاص إلى داخل. يبقى موضوع الجرانيت. الجرانيت يعني هذه الأواني نوع من الألمنيوم محفوظ بالكربون وشيء من هالقبيل، والناس تستخدمه. طبعا الجرانيت الآن يستخدم بشكل كبير جدا، ما يتفاعل مع المواد الحامضية ولا يتفاعل مع الأغذية، لأن أصلا يعني هناك طبقات واقية ممكن نستخدمها بشكل أو بآخر، وهو نوعا ما زين، ولكن بعد يعني سهل خدش، وكل ما نخدش وبالتالي المواد الداخلة في التركيب ممكن تتسرب. اليوم ظهرت لنا مواد جديدة أو أواني جديدة كانت تستخدم سابقا وردينا نستخدمها، مثل الفخار الصيني. الفخار أو الصيني زمان كانوا يستخدمونها، الآن أصبحنا نستانس والله حنا طبخنا بمادة الفخار، طبخنا سوينا المادة الغذائية بالفخار.

0: البخار زين ويعطي طعم لذيذ ومستحب عند الناس، ولكن يجب أن نعرف الفخار طبعا يكون من الطين وبعدين مخلوط ببعض الألوان بألوان زاهية وكذا، وهو زين ومفيد وسهل التنظيف وما يحتفظ بريحة الأكل وممكن يتحمل وممكن نحطه في الفرن لدرجات حرارة عالية، ولكن يعني نحاسب نشوف هذه المادة الملونة إن شاء الله ما يكون فيها رصاص، ما يكون فيها مواد ممكن تتسرب إلى المادة الغذائية وتسبب لنا مشاكل، لا يصير فيها شموخ، لأن المادة يعني أنا ما أدري الفخار ذي من وين يبينه وبالتالي شنو فيه. هذه ملامح سريعة أعزائي المستمعين لبعض الأواني اللي تستخدم اليوم في البيت وتباع في الأسواق. طبعا ما نقدر نتكلم على كل الأواني وكل المواد، ولكن هذه لمحة سريعة خذناها في برنامجنا اليومي في حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله باكر، وتحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جميل.

0: جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب استمع للصوت الإيجابي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية

0: لها. لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. كعادتنا معاكم كل يوم نتصفح معجمنا الثري بمواضيعه ونختار ما نتحدث عنه أو ما يستوجب الحديث عنه. والآن إلى الصفحة الأولى. عنوان هذه الصفحة: من أسماء المناطق في البحرين. الهورة. الهورة اسم المنطقة الممتدة من سلم أباد حتى مبنى وزارة العمل واللي مشاهده دوار مدينة عيسى من جهة الغرب. لغويا الهورة تعني المهلكة، الهورة المهلكة. يعني أعتقد أن التسمية الشعبية جاءت من المعنى العربي. المنطقة ذي الآن مؤهلة، مأهولة قصدي، وفيه طبعا المحلات الراقية وفيه البيوت النظيفة، لكن قبل 50 سنة كانت مأوى للكلاب الضالة، ومن الطبيعي أن يخشى الساري اللي يمشي في الليل، يعني يخشى ارتياد مثل هذه الأماكن ويطلق عليها أسماء مبزينة. عندنا أيضا الكوخة. الكوخة اسم منطقة في قرية عراد تمتاز بهواها البارد في فصل الصيف، لذلك اتخذوها مصيف كانت مقيض. ويبدو من التسمية كوخة يعني يات لوجود عدد من الأكواخ في الزمن السابق اللي هي العشيش طبعا، وقد تكون التسمية من الفصيح. والمنطقة الثالثة هي منطقة الدوغة. الدوغة هي منطقة برية بالقرب من مدينة عوالي، وهي غير مأهولة ما عدا بعض الأكواخ، ما يندرى الآن موجودة هذه الأكواخ ولا لا، متناثرة يمين ويسار، وأهلها يعملون في صناعة اليص. كانت مادة الجص من المواد الأساسية في العمارة البحرينية في الزمن السابق. الدوغة في اللغة تعني شدة البرد. ينطبق هذا الوصف على هذه المنطقة الصحراوية، الدوغة شدة البرد. وقد تكون من داغ، الداغ المحرقة، الدوغة قد تكون محرقة. وإحنا سبق أن تحكينا في أحد الحلقات عن الداغ، هي الشيء عند الطبيب الشعبي، داغ داغين، وأخذ من الفارسي بنفس اللهجة بنفس اللفظة قصدي. والدوغة قد تكون محرقة لأن اليص أيضا يحرقونه ويقمبرون له ضوء في فرن خاص. الصفحة ذي لها عنوان معروف طبعا، مفردات منتقاة من اللهجة. ونذكر أخواني المستمعين نحن في حرف الدال، وعندنا دقس. الدقس حيوان الدلفين، فصيحة، المفردة فصيحة، العرب تسميها الدقس، وفي لسان العرب يقول صاحب لسان العرب: الدقس دابة في البحر تنجي الغريق وتمكنه من ظهرها ليستعين على السباحة. الواقع سمعنا كثيرا أن الدقس صديق الإنسان ويستأنسه، ولما يشوف الإنسان غرقان يروح يم الغريق ويخليه

0: يمسك فيه، يمسك ظهره، يمسك زعنفته ويطفحه. سمعنا أكثر من سالفة من هالسوالف، ولكن طبعا اللي نعرفه متأكدين منه أن الجيوش الحديثة استعانت بالدقس ليكتشف الألغام، وشفنا احنا هني في يعني منطقتنا، وسمعنا وقرأنا في الصحف عن هذه الظاهرة، والمفرد اللي عقبها دتشة. دتشة، الدتشة لاعتبل واحدة من السلم، وهي أيضا بناء مرتفع عن الأرض يستعمل للجلوس، خصوصا في العمارة البحرينية القديمة كان البيت العود يسوون دتشة برع، يرعى البيت يقعد ويطلعون الدلال. وهذه طبعا سمعته الشيخ عيسى بن راشد يقول: محلاك يا في العصر، محلاك ليت وفرشنا مد كلنا عن دتشة البيت. الدتشة فصيحة عربية فصيحة على الإبدال، دكة وجمعها دكاك، بناء يسطح أعلى يجلس عليه. أعزائي المستمعين، أدرك أن الوقت، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستو

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف.

0: قالت:
1: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: عبر رحلتنا اليومية في هذا البرنامج سوف نأخذكم عبر الأفاق الدافئة الحنونة من العلاقات البشرية،
1: الأفاق التي اتسمت دائما بالمشاعر والعواطف الفياضة والأشواق الحارة التي لا تعرف حدودا ولا حواجز.
0: أشواق فياضة تجتاح النفس الإنسانية للتعبير عن مشاعر حياتية تعتبر من أخصب فترات الحياة، إنها فترة الحب.
1: الحب، وهل منا من لم يعرف الحب؟
0: وهل منا من لم يتمنى أن يعيش لحظات الحب؟
1: عبر رحلاتنا اليومية سوف نقرأ معكم حكاية الحب، ونقرأ معكم التأملات والخواطر التي وقعت تحت أيدينا،
0: وسوف نتعرف معكم أيضا على أشهر قصص الحب التي عرفها التاريخ، وعلى العشاق الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من نور من خلال إخلاصهم ووفائهم في حكاية الحب.
1: والحقيقة أننا حير الآن ولا ندري من أين نبدأ معكم حكاية الحب.
0: الحب،
1: إنه سر الأسرار يعلو على الزمان والكلمات، سر قدسي، سر غامض، شيء غير موصوف، ضياء إلهي يشمل جنبات النفس فتشع خيرا وجمالا ودفئا، نور يشمل الكون كله، مصدره النفوس العاشقة ولا ندري أنها المصدر.

0: فهو يجل عن الإحاطة والوصف. الكلمات تعبر عن مشاعر محدودة وتصف أشياء معينة من داخل النفس وخارجها، ولكن الحب هو حقيقة شاملة، قمة شامخة وعمق أبدي.
1: هو اللا متناهي والأبدي والخلود، فأين الكلمات التي تصف بدقة هذه المعاني؟ ومن الذي يصف؟ أهو العاشق؟ وأي عاشق؟ أم كل العشاق مجتمعين؟ وهل تتشابه خبرات الحب أم هي تجربة ذاتية فريدة شأنها شأن كل الظواهر السامية؟ فما بالك وهو قمة هذه الظواهر سموا ونقاء وطهرا وخيرا وجمالا.

إنه خبرة إنسانية متكاملة لا نستطيع فهمها إلا في حالة ممارستها والمرور بها شخصيا. إنها تستعصي على فكر ووجدان المتأمل والفاحص والمراقب والناظر والباحث والفيلسوف والعالم. ورب إنسان بسيط يهيم في الربا لا يشغله غير رزق يومه، ولا يدرك من حقائق الكون إلا ليله ونهاره وشمسه وقمره وأرضه وسماه، ولا يملك غير نفس صافية خيرة. رب هذا الإنسان يدرك من معاني الحب حين يحب ما هو أعمق من إبداعات عقل مفكر، لم يخطف الحب روحه ليمزجها بروح إنسان آخر.

0: مثل القوى لا ترى ولكنها تحس وتؤثر في وجودنا وتؤثر في حركة الكون، فتظل السماء فوق رؤوسنا بلا عمد، وتظل الأرض راسخة برواس لا ندري غورها، وتطلع علينا الشمس فننعم بالنور والدفء، وتدب الحياة ويطلع علينا القمر فنستأنس بنوره، وتهب علينا الرياح لا ندرك مصدر حركتها ومبعث قوتها، فتحمل سحابا لتسقي به أرضا ميتة، وتنقل حبوب اللقاح لتثمر أشجارا وورودا.
1: الحب هو أحد هذه القوى الكونية العجيبة، حين يربط روح إنسان بروح إنسان آخر، هذه الرابطة التي لا تستطيع أي قوة أخرى أو كل القوى مجتمعة أن تصنعها.
0: وهكذا ببساطة كما يبدو ظاهريا يلتقي إنسان بإنسان، يتلاقى وعيان، قلبان، روحان، فيتعانقان، يمتزجان، يذوبان.

وتتأصل الروابط في ماض لم يكن قد التقيا فيه، وتمتد إلى مستقبل لم يعيشاه بعد. هكذا من شدة العناق تضيع حدود الزمان ليعيشا التجربة الخالدة الفريدة التي تفوق حدود المشاعر والانفعالات التي يمر بها أي إنسان. تطهر وتدفئ وتضيء وتنعم، تسبغ الخير وتطفي الجمال، وتكسب المعنى، معنى الوجود.

سر عظيم، سر لا تدركه إلا الأرواح المتحابة، فهو سر كائن في أعمق الأعماق، وهو ليس مثل أسرار الكون الغامضة التي يحاول العلم أن يفك طلاسمها، وهو ليس مشكلة علمية معقدة يجتهد العقل في فهم رموزها، ولكن غموض الحب. إنه كائن في أعمق الأعماق،

إنه مرتبط بصميم الذات الإنسانية، وكل ذات متفردة، لا توجد قوة مماثلة تربط بين القلوب. إنه مباغت وخالد في نفس الوقت، وليس له أسباب أو مبررات، ليس له مقدمات. إنه قوة فعالة ومحركة تغير في الإنسان، ترفعه درجات إلى سماء السمو والطهر حتى تصل به إلى القمة.

هذه القمة لا يبلغها إلا العاشقون حين تنفتح أمامهم سبلا جديدة وممتدة نحو أفاق أرحب من الجمال المطلق والخير المطلق، وحيث يمسكون بأسباب الحقيقة، حقيقة الوجود. وتلك نشوة لا تدانيها نشوة، وذلك سرور لا يعادله سرور، إنه انكشاف السر الأعظم، سر لماذا أنا موجود؟ ما معنى أنا إنسان؟ وذلك أول لقاء فعلي بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والكون، وبين الإنسان ومصيره. كل ذلك لا يتحقق إلا حين تلتقي ذات عاشقة بذات عاشقة أخرى، أي سر إلهي عظيم، أي قوة كونية خارقة.

ولعل صعوبة وصف الحب في أنه مزيج من الانفعالات التي تختلط وتتواجد في آن واحد، ذلك الخليط من الفرح والحزن والسعادة والشقاء والألم والراحة والقلق والاسترخاء والعذاب والطمأنينة والخوف. كل هذه المشاعر مجتمعة أو متناوبة تحقق حالة من النشوة، حالة غريبة محيرة يتواجد عليها الشخص العاشق، يحار في وصفها ولكنه يتمسك بها لأنها تخلقه خلقا جديدا، خليط من المشاعر يمتزج فيخلق حالة انفعالية لا يدركها إلا من عايشها، ومن عايشها يستعذبها يدمنها ليتشبث بها.

0: فمن خلالها يدرك ما لا يدركه أحد، ويرى من لا يراه أحد. من خلالها يعيش حياة جديدة. إنه ميلاد جديد، ميلاد عبقري. إنها مثل انفعالات المبدعين في لحظات الإبداع والتي يصعب وصفها، ولكن يمكن وصف استجابة النفس والجسد لها حين يستشعران ألما وسعادة في آن واحد. إنها من تأثير الإلهام الإلهي على النفس والجسد. وربما تتشابه معها من بعيد تلك اللحظات التي تعيشها الأم وهي تأتي بمخلوق جديد إلى الوجود، حين يجتمع الألم والسعادة فينشأ عنهما تجربة انفعالية فريدة لا تدركها إلا من عايشتها.
1: أعزائنا نودعكم، وغدا نلتقي إن شاء الله مع حكاية الحب.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالة الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه المهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد، وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد

0: بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.
1: سائلا جلالته المولى جل جلاله يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، ويسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
1: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية. بعدها أشار المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي تم خلاله استعراض التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الصدد رحب المجلس بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطارا للتفاوض ووقفا لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى البناء والازدهار بما يعزز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة يرسخ الأمن والسلم ويضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية. كما وجه تحية شكر وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أظهرته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. وشدد المجلس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. وأشاد المجلس بالبيان الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تابع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء منوها بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
0: تسلم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
1: افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة

0: مركز برين ويف البحرين في منطقة السلمانية والمتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية.
1: نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة،
0: ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته، ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. تحتفل المملكة البحرين بيوم المحامي البحريني الذي يصادف 15 من يونيو من كل عام، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
1: ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني بالتزامن مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
0: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 11 قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: نعم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيدا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظورة تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة تحقيق فور تلقي تلك البلاغات. وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة. دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيز التنفيذ، وذلك لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا.
0: ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا. أسرة البرنامج تحييكم وتدعوكم معها لفتح صفحات علمية تاريخية من موسوعتنا الصغيرة.

0: أعزائنا، في حلقة الأمس أخذنا الحديث في موسوعتنا الصغيرة إلى عرض تاريخي هام حول معرفة الإنسان بالزمن وقياسه.
1: واليوم تتواصل رحلة الكشف مع معرفة الإنسان بالساعات الأولى ومن ثم قياس الزمن.

0: أصدقائنا، من أجمل الساعات المائية التي تعتبر تحفة نادرة، الساعة التي زينت بها مدينة دمشق في جامعها الأموي الذي بناه الوليد ابن عبد الملك. ويصف ابن جبير هذه الساعة فيقول: عن يمين الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان من نحاس أصفر، فتحت أبواب صغار على عدد ساعات النهار ودبرت تدبيرا هندسيا، فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من نحاس من فمي بازين مصورين من نحاس أصفر قائمين على طاستين من نحاس تحت كل واحدة منها، أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب والثاني تحت آخرها.
1: والطاستان مثقوبتان، فعند وقوع البندقيتين فيهما تعودان داخل الجدران إلى الغرفة، وتبصر البازين يمدان أعناقهما بالبندقيتين إلى الطاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحرا. وعند وقوع البندقيتين في الطاستين يسمع لهما دوي، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من النحاس لا يزال عند كل انقضاء ساعة من النهار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات، ثم تعود إلى حالها الأول ولها بالليل تدبير آخر.

0: أصدقائنا، أبدع العرب في علم الفلك وتطوير وصنع الأسترلاب لتعيين أماكن النجوم وضبط حركاتها، فبنوا مرصدا في الإسكندرية في القرن الثالث الهجري، ظل وحيدا إلى أن أنشأوا المراصد في بغداد ودمشق والأندلس وسمرقند.
1: وللمسلمين طرق جديدة أدخلوها في الرصد، واخترعوا الكثير

0: آلاته مثل ذات السمت والارتفاع وذات الأوتار، حتى انتشر صيت الفلكيين المسلمين في أقطار العالم، وأصبح عليهم تحقيق وحل كافة المسائل الفلكية.
1: ويعترف الغرب أن العرب علموهم الرقاص، وهو البندول لقياس الزمن، ولا يخفى ما بني على الرقاص من الآلات الفلكية وغيرها.
0: ولا نستطيع أن ننسى في هذه المناسبة أنه في مجال قياس الزمن برز في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن في الأندلس العالم أبو القاسم عباس بن فرناس، وكان بالإضافة إلى أنه شاعر وأديب كان عالما بالفلك والكيمياء والطبيعة، وقد توصل إلى صنع زجاج من الرمال والأحجار، كما اخترع عددا من الآلات الفلكية، واخترع آلة لقياس الزمن اسمها الميقاتة.

0: أعزائنا، تحدثنا موسوعتنا الصغيرة عن رقاص الساعة البندولفة تقول: كان العرب هم أول من اخترعوه، وأول من اخترعه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري، ثم جاء بعده كمال الدين موسى بن يونس بن محمد العقيلي الموصلي، فعرف أشياء كثيرة من قوانين تذبذب الرقاص، وكان الفلكيون يستخدمونه لحساب الفترات الزمنية في أثناء رصد النجوم.
1: ويتناسى علماء الغرب كل ذلك وهم يتحدثون عن جاليليو وتوصله إلى اختراع البندول، ولا يذكرون أن بحوث كمال الدين بن يونس في البندول كانت في متناول الدارسين في عالم الغرب وفي إيطاليا بالذات، حيث كانت على اتصال دائم بالسواحل السورية والمصرية، ولا سيما أثناء الحروب الصليبية، ومنها انتقل الكثير من علوم المسلمين.
0: ولا شك أن جاليليو قد درس كل ذلك قبل أن يتوصل إلى معرفة البندول، وإن كان المؤرخون الغربيون يقولون إن مصباحا ضخما من البرونز شاهده العالم جاليليو في أحدى الكنائس وهو يتذبذب مرات ومرات، فشرد ذهنه وقاس ذبذبات المصباح وهي تتناقص رويدا رويدا، قاسها بنبضات قلبه.
1: ولقد دهش عندما وجد أن زمن ذبذبة صغيرة هو نفس زمن ذبذبة كبيرة، ومن ثم استلهم من هذه الظاهرة آلة لقياس سرعة النبض وتغيره. وكانت دراساته عن البندول التي تلقفها من بعده العالم كريستيان هيجز عام 1656 ميلادية، وأدرك هذا المصباح المعلق بأنه يرشده إلى دراسة حقيقة البندول الذي أمسى بعد ذلك أساساً لقياس الوقت.

0: أعزائنا، هكذا بمرور الوقت نجح الأوروبيون في قياس الزمن بالساعة الشمسية أو الرملية أو المائية، وفي القرنين 14 والخامس عشر للميلاد ظهرت أولى الساعات الآلية ذات الأجراس، ثم تلتها ساعات الجيب. وقد كان الاكتشاف في قانون الذبذبة أن سمح باستكمال الدقة التي افتقرت إليها الساعات القديمة،
1: كما كان لتطبيق قانون البندول بمعرفة العالم الهولندي هيجنز على الساعات وما تبع ذلك من ابتكار العجلة الرقاصة، مما جعل الساعة الآلية غاية في الدقة. وهكذا كانت النقلة الكبرى بتطوير الساعة الميكانيكية.
0: ونحن لا نعرف متى ظهرت الساعة الميكانيكية على وجه التحديد، ولكنها عرفت أول ما عرفت في الكنائس في نهاية القرن العاشر. والمدهش حقا أن الرهبان في القرون الوسطى استعملوا الساعات أكثر مما سبقوهم من إخوانهم، حيث كانوا ينشدون الدقة التي استطاعوا تحقيقها بالإعلان عن الوقت بواسطة الأجراس.
1: وفي عام 1228 ميلادية أمر الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا الحرفيين بصناعة أكبر ساعة في العالم، وقد انتهوا من إنجاز تلك الساعة بعد عدة سنوات، ووضعوها في فناء القصر القديم في لندن، حيث ثبتت على برج من الصخور. وهكذا عبر حلقتين قدمنا لكم موضوعا تاريخيا علميا عن الوقت والمواقيت وكيف عرفها الإنسان عبر الساعات التي اخترعها. نأمل أن نكون قد أضفنا جديدا على دروب المعرفة.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراء

0: طاقات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
3: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاه الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاه الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معنات الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية، إذا كان في موضوع أو عامل تدخين هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان التي أعيتك أم أخواتها، فعزفت عن لغة تجل صفاتها. ما أسهل اللغة التي استصعبتها، لو كنت تسمع ما يقول نحاتها.

0: كان التي أعيتك أم أخواتها فعزفت عن لغة تجل صفاتها؟ ما أسهل اللغة التي استصعبتها لو كنت تسمع ما يقول نحاتها. قال بعض الحكماء: لا تدفعن عملا عن وقته، فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر، ولست تطيق ازدحام الأعمال، لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. الإحسان إلى المريض بالعيادة من غير إطالة، وبالسؤال عن حاله من غير ملالة، وبمعالجته بالرقى الشرعية النافعة، ومداواته بالأدوية الناجعة، وبالرفق به في جميع أحواله.
1: ما خط القلم.
0: من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام، وتتنظف عن الآثام، وتنصف في الحكم، وتكف عن الظلم. رعاية الحرمة تدل على كرم الشيمة، والإقبال على ذوي المروءة يدل على شرف الهمة. هي الأيام يزجيها القضاء، ويصرعها بآيته الفناء. نعيد حسابها فينا ونحصي، وما للمرء في الغيب اجتلاء. فكم ذهبت بآمال وولت، وكم في طيها كان العناء.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات.

0: الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد، وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1906،

0: 1880 لنجد التماثيل الرومانية المبنية بأحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

الأرض التي تناديه بأصوات كثيرة، تدق الذهب، تسقل اللؤلؤ، تسحب السمك من الماء، تطلق العصافير فوق النخيل. أسمعها، الأرض التي تقسم نفسها إلى مساحات، تسمي جهاتها بأسماء الآخرين. كلما سمع الأجداد يخطون نحو البحر، تعرف عليها، تعرف حنينهم الأول. جاءوا على أرض صحراء، على أرض يحدها الماء، وحفروا ذاكرتهم تاريخاً كاملاً أمسكته الأرض بكلتا يديها.

جزيرة إثر جزيرة، قرية إثر قرية، يتشكل يومنا من أمكنة الانتظار. يعبر الوقت وتعبر الشمس حتى نستظل بالتفاتات الأصدقاء وابتساماتهم. نستظل بابتسامات العودة إلى الدار، دار تجمع اليومية من اليقظة إلى الليل، دار نرتب فيها اختلافاتنا، تنوع وجوهنا، أشكال أحلامنا.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يموت الحرف والمعنى، يموت الملهم الوافي. أثر بعض العيون اللي هدبها للمحاجر في كثير اللي يعاني من سببهم والله الشافي. قسيت ولا قوة تصبر على شد الحبال يدي، كتمت وفاض بحر الشوق موجه يكشف الخافي. تأملت السراب ولاح في عيني قراح المي، عديت بلا شعور وجيت رمضة والقدم حافي. حقيقة حقيقة لو جفيت وزاد في صدك محك الكي، فلا تقوى على كسر الذي جاب الوفا صافي. حقيقة حقيقة واسمع اللي عنده الدنيا فلا هي شي، ترى لحظة تلاقي بالهوى مضمونها كافي.
1: والليل يجمعنا معاكم والفرح طير يسافر إلى كل المدن والشواطي. نرحبكم أعزائنا في ليلة فرح جديدة.

0: يقولون اللي تقدر عليه اليوم سوى ولا تأجلي إلى باكر، لأن باكر ما تدري شلون بيكون، هل بيكون أفضل من اليوم ولا بيكون عكس كل التوقعات.
1: لذلك الناس اللي يفكرون بشكل سليم يستغلون فرصة اليوم المتاحة واللي هي في اليد ويحققون اللي هو ممكن بدل ما يأجلون الفرص إلى وقت ثاني.
0: في ناس وايد كانت الفرص أمامهم متاحة سهلة في وقت من الأوقات، إنما كانت الأمور بسيطة وما دخلها عامل التعقيد، لكنهم ما أعطوها الجانب المهم من وقتهم من تفكيرهم وقالوا ليش الاستعجال، أمر الله بالهون.
1: ذي كانت كلمة الكثير من الناس ويمكن حتى الحين، أمر الله بهون، وهو فعلا أمر الله بهون، لكن لكل شيء حسابه وقته. ما هو ممكن اليوم بيكون عسير باكر، وما هو باستطاعتك تفعل اليوم يمكن ما تقدر تسوي باكر، لأن الدنيا ما فيها ضمان.
0: بالفعل ما حد يقدر يعطيك ضمان حق باكر، لأن باكر هو المجهول، والإنسان لا يمكن يراهن على مجهول.
1: نفس الشيء بالنسبة للعواطف الإنسانية، الجروح اللي اليوم قادر تتحملها يمكن باكر من الصعوبة حتى تتحمل مجرد ذكر اسمها.
0: هذا الكلام صحيح، وأنا بعطيك مثال. زميل لنا في العمل مرتبط عاطفياً مع زميل لنا أيضاً في العمل، الكل يدري بهالعلاقة. كانت أحلامهم وردية، لكن كان في بذرة خلاف بينهم، لكنهم كانوا يقولون أن أهما لما يتزوجون ويصيرون تحت سقف واحد ذي كلها بيذوب كل الخلافات اللي بينهم.
1: لكن الواقع أن هالكلام غير صحيح، لأن الخلاف الصغير اليوم يصبح خلاف كبير جدا باكر، والجروح الصغيرة إذا تركناها بدون علاج كبرت باكر.
0: ذي اللي صار بعد ما تزوجوا وراحت فرحة شهر العسل، وبدأت بينهم الحياة والتزاماتها، بدأت طبعا الخلافات اللي كانت صغيرة بدأت تكبر وتنتصب أمامهم. يا ما نصحناهم بعد ما شفنا أن الحل الوحيد في بداية حياتهم أنهم ينفصلون، لكنهم ما أخذوا بالشور واستمروا في المكابرة واستمروا في تحدي الوقت والظروف،
1: والنتيجة طبعا بالتأكيد أن الجروح أكبرت وصار علاجها أصعب، لأنهم ما اهتموا بها لما كانت صغيرة.
0: طعني مدام الجروح صغار وجدادي، لا ينهدم بيت عز مست أطنابة. طعني ترى ما يسرك هرج حسادي، من يسمع الناس في غاليه يغدابه. اصحى ترى ما يفيدك رايك الغادي، باكر مع الوقت كل يجرد حسابه. الأمر لا تأخذه في طيش وعنادي، والظلم ما كل راعي حق يرضابه. إن كان بالحق حقك بالخطا بادي، وإن كان بالظلم حقي تدفع تعابه.
1: وإن جيتي في عزتي ورث من أجدادي، وإن جيتي في حق نفسي نفسي أولابه. وإن رحت ناوي الفراق أوعدك ببعادي، أبشر بمن يقطع الفرح.

عن أحباب، عزمي قوي واشعل البارود بزنادي، والذل والظلم والحجران مرضابة، إن شفت ما عفت ما حطيتك سنادي، والحر رزقه على الله قبل ما خلاب. ارجع لهالحين عندي والوضع عادي، يا صعب باكر ورجوعك وانت أدرابه.

0: في بعض الدول منها العربية أيضاً والأوروبية والأمريكية في ما يسمى بالتوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. يتم تقديم الوقت ساعة في الصيف، ولما يرجع الشتاء يرجعون ساعة.
1: احنا الحمد لله ما عندنا هالتغيير في الوقت، ولا كان لقيت الناس يوم اللي يتغير الوقت وعادة يكون في منتصف الليل ينسون. بعض الناس ما يغيرون ساعاتهم ويقعد حسب التوقيت الساعة السادسة مثلا أو بالعكس.
0: عموما فكرة تغيير الوقت بالزيادة أو بالنقصان، ما تحس أنها هي تغري الإنسان بالتفكير؟
1: أنا شخصيا حصلت لي هذه في إحدى الدول الغربية، لما خدت من الوقت ساعة حسيت كأني أستلف ساعة من النهار، وش كثر فرح.
0: بالتأكيد تفرح. يعني يمكن لأن إحنا تعودنا على التسلف، وما دام السلف من الوقت فما راح يطالبك برد الدين.
1: بالعكس، لما رجع التوقيت الشتوي وتم إعلان لازم نرجع الساعة اللي خذناها، صار لازم أرجع السلف اللي علي للزمن وهو ساعة. تأثرت، قلت إحنا ما صدقنا نحصل وين مبلغ
0: وبلاش،
1: والحين صاروا يطالبون.
0: سويت،
1: قلت أحسن شيء أخلي التوقيت مثل ما هو ولا أرجع لهم الساعة. وبالفعل ما غيرت التوقيت لمدة أسبوع، لكني تلخبطت واضطريت أرجع الدين.
0: شاعرنا البحريني عبد الله خليل بوغمار سهر آخر الليل، لكن مب لتغيير الوقت مثلك، اللي سهره شيء ثاني. تعال نسمع شو اللي سهر عبد الله. قال لي علامك تالي الليل سهران، قلت السبب من لابسات النفانيف اللي عليها خاطري دومي والهان، ومن الندم نتفني الوقت تنتيف. ذا لي ثمان ما تهنيت مرضان، شفني نحيف والغذة عنهم عيف. قال الصبر، قلت الصبر وين يا فلان، صبري خلص ثم هلكتني التكاليف. أسهر طوال الليل والقلب مشتان، وأسجع بونات الولوع الملاهيف.
1: واندب شباب مع زمان لنا كان، قد هو رماهم جند الطرف ترصيف. بسهوم نجلة كأنها جمع فرسان، منها الضماير تذبح دون تخفيف. واثنى علي بغرة هلال شعبان، غرو جبينه يا بعد قل لي ما شيف. أكفى وشبت بالسراجيف نيران، ما تنطفي دام الحشا يشكي الهيف.
0: من حيث قلبه قاسي ما بعد لا، مدري صخر ولا ترى قلبه معيف. كم لي أجاسي، كم لي أجاسي والوصل منه ما بان، وارجوه رجوة من طلب حال تسعيف. يكسب بها معروف من غير خسران، عل وعسى يعدل لي الحال والكيف. وإن ما حصل لي بسمة منه صفطان، تبقى حياتي للأسف تشكي الزيف.

0: من هو اليوم خالي هموم؟ من هو اليوم ما زاره اليأس؟ من هو تعلى وارتفع فوق وردت الأيام إلى أسفل الرأس؟
1: كل واحد فينا مرت عليه لحظة يأس مريرة يمكن لو استسلم لها في لحظتها دمرته تدمير. يا ما شعرنا بالحلم ينسرق من يدينا والصبح كأن ما له لمحة خير.
0: لكن اللي يتعلق بالأمل ما يعرف اليأس، واللي شرب من نبع الوفا والتفاؤل لو ضمت أوتار قلبه ما يحده العطش.

0: يشرب من الياس.
1: يقولون من يشوف هموم الغير تهون عليه همومه.
0: هذه مثل نابع من صميم التجربة الإنسانية، وأنا كل يعني ما تذكرت هذا المثل تذكرت بعد بعد نظر الأولين اللي صاغوا الأمثال بمثل هذه الصياغة. فعلا أنت مهما كان عظم همومك وإحساسك أن ما في غيرك يعيش مثلها، إلا أنك لو تلفت شوي بتشوف منه يتحمل فوق همك هموم ومع ذلك ساكت وصابر.
1: أنا أعتقد لو إحنا فسحنا مقعد للأمل في حياتنا، مقعد نلجأ لكل ما تعقدت وتشعبت قدام عيوننا الدروب، نرتاح ولو شوي على مقعد الأمل، ناخذ نفس عميق إغفاء لو صغيرة حتى نسترجع اللي راح. خلي الأمل احتاج لو تنوي السير، دام الأمل يا بنت تصفى السريرة، رمشك بسحرة خدر القلب تخدير، يا بنت فكي قيدي روحي الأسيرة، هيا معي نغرق الهم في بير والياس يتحول سعادة كبيرة. العرض ما يحتاج يا بنت تفكير، أمامنا ما في أي حل غير.
0: عزيزنا المستمع، يرد الفرح كل ما رجعنا لك وتضحك نجوم السماء في عتمة الليل. نشكر لكم جميعا حسن متابعتكم لنا، ونأمل أن نلتقي بكم في ليلة مثل هالليلة. تمنياتنا لكم بليلة هانئة وهادئة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

0: تكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة. تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: صحتك في الصيف.
3: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماي الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال

0: يكتسبها من هذه العادة أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.
1: تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم، من دستور مملكة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية، عصبية، انفعالية، راح تشوفه أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. جانا هالعيادة يشتكي طبعاً من السمنة المفرطة، وكان تفكيره إنه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعاً اللي مضايق سعد إنه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد إنه يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعاً من الخطوة الأولى أن احنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضاً الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعاً بعد الفحوصات تبين أن سعد عنده سمنة مفرطة، تبين أن سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. إيش معنى مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد ونشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين.

العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الأنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الأنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص

0: الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي، راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يتلقى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد بعث جلالة الملك المعظم برقية شكر جوابية إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية. جلالة الملك المعظم يتبادل برقيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد مع قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوفر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم عرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خلص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جلالة الملك المعظم يهنئ شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، مؤكدا جلالته أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتبادل برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول العام الهجري 1448 هجرية. خلال تفقده مشروع تطوير شارع 96 محافظ المحافظة الجنوبية، يؤكد أن المشاريع الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة تعكس رؤية سديدة لملك البلاد المعظم وتأتي تنفيذا لتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير وتطوير كافة الخدمات الأساسية. مملكة البحرين تلقي بيانا نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يدين الهجمات الإيرانية الآثمة وتداعياتها، حيث أكد البيان أن هذه الهجمات تبرهن على أن تداعياتها تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.ph.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.
2: هنا البحرين

0: هنا البحرين. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. في الطلاق،
1: قيل إن رجلا من العرب طلق في يوم واحد 5 نسوة، فكيف حدث ذلك ولا يجوز للرجل غير 4 نساء؟
2: لا، أنت من عليها التنظيف اليوم.
3: لا، بل أنت، لقد كان دوري بالأمس.
2: لا لا لا لا لا، لن أقوم بشيء غير إعداد الطعام.
4: لا لا لا لا لا، بل ستفعلن ما أقوله لكن أنا.
2: ماذا؟
5: إلى متى هذا النزاع؟ ها؟ ها؟ إلى متى؟ لا أظن هذا إلا من قبلك أنت. أنت؟
2: أنا؟
5: أجل؟ أجل؟ اذهبي، اذهبي، فأنت طالق.
2: ماذا؟ طلقتني؟
3: يا زوجي، قد عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح.
5: هكذا؟ هكذا إذن؟ إذن وأنت طالق أيضاً.
4: ها؟ ما هذا يا رجل؟ قبحك الله، قبحك الله، فوالله لقد كانتا إليك محسنتين.
5: وأنت أيضاً، أنت أيضاً يا طويلة اللسان، أنت طالق أيضاً.

0: قدرك إلا أن تؤدب نساءك بالطلاق؟
1: ويحك، وأنت أيضا، أنت معهم، أنت طالق.
0: وأنا طلقتني.
2: فسمعته جارة له فأشرفت عليه من السطح.
3: والله ما شهدت العرب عليك ولا على قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم. أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة؟
1: ماذا أسمع؟ وأنت أيتها العجوز المتكلمة فيما لا يعنيك، أنت أيضا طالق. طالق، إن أجازني بعلك.
4: قد أجزت لك ذلك، قد أجزت.
5: لطائف الأخبار.

0: وهناك أيضا من طلق امرأته فتبعتها نفسه، ومنهم الوليد بن يزيد الذي طلق زوجته سعدة، فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على ما كان منه. وفي يوم دخل عليه أشعب فقال له:
1: السلام عليك يا ابن يزيد.
2: وعليك السلام يا أشعب.
1: ما لي أراك حزينا؟
2: حزين أنا على سعدة.
1: أتحزن عليها بعد أن طلقتها؟
2: حزين على فراقها وزواجها من بعدي. هل لك يا أشعب أن تبلغ سعدة عني رسالة، ولك 10,000 درهم؟
1: 10,000 درهم؟ أقبضنيها.
0: فأمر الوليد 10,000 درهم إلى أشعب، ولما قبضها
1: هات رسالتك يا ابن يزيد، هاتها،
2: خذها خذها. السعدة، هل إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي؟ بلى، ولعل دهرا أن يؤاتي بموت من خليلك أو فراقي.
0: فذهب أشعب إلى سعدة فاستأذن عليها فأذنت له فدخل.
3: ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟
1: سيدتي، أرسلني الوليد إليك برسالة أنشدها لك. سعدة،
2: هل إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي؟ بلى، ولعل دهرا أن يؤاتي
1: بموت من خليلك أو فراقي.
3: ماذا تقول أيها الصفيق؟ اغرب عن وجهي الآن أيتها الجواري، أيتها الجواري، عليكن بهذا الخبيث.
1: سيدتي سيدتي، إنه دفع إلي 10,000 درهم، هاك فهي لك، هي لك، وأعتقيني لوجه الله أرجوك يا سيدتي.
3: والله لا أعتقك، وإلا تبلغ إليه ما أقول لك.
1: حسناً أبلغه، حسناً أبلغه، ولكن اجعلي لي شيئاً يا مولاتي.
3: لك بساطي هذا، خذ.
0: وأخذ أشعب البساط وألقاه على ظهره وقال:
1: هات رسالتك يا مولاتي سعدة.
3: أبلغه أتبكي على سعدة وأنت تركتها؟ فقد ذهبت سعدة، فما أنت صانعه؟
0: فلما بلغ أشعب رسالة سعدة إلى الوليد ضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى أخذته كظمة.
4: اختر من إحدى ثلاث، إما أن أقتلك، وإما أن أطرحك من هذا القصر، وإما أن ألقيك إلى هذه السباع فتفترسك. هيا هيا اختر.
1: يا سيدي يا سيدي، ما كنت لتعذب عينا نظرت إلى سعدة، ها؟ صدقني يا سيدي.
4: أجل، ما كنت لأعذب عينا رأت سعدة. اذهب اذهب، فأنت حر، أنت حر، نعم أنت حر.
1: أنا حر، أنا حر.
5: لطائف الأخبار.
0: وممن طلق امرأته فتتبعتها نفسه الشاعر الفرزدق عندما طلق زوجته نوار، فندم أشد الندم على فراقها فقال:
6: ندمت.

0: دامة الكساعي لما غدت مني مطلقة نوار، فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختيار. وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. ولو أني ملكت بها يميني لكان علي للقدر الخيار.
1: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة آلاء البناء، مريم فقيهي، زينب مرضي، علي حسين، حسن الساعاتي، علي القطان، علي الطريف، طارق محمود. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. مثل الأصدقاء مثل رفاق السفر، يجب عليهم مساعدة بعضهم البعض على المثابرة في الطريق إلى حياة أكثر سعادة. فيثاغورس. قال أحد التابعين: طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه، ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز: لا تقطع صديقا وإن كفر، ولا تركن إلى عدو وإن شكر.
1: ما خط القلم.

0: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا. أسرة البرنامج تحييكم وتدعوكم معها لفتح صفحات علمية تاريخية من موسوعتنا الصغيرة.

0: أعزائنا، في حلقة الأمس أخذنا الحديث في موسوعتنا الصغيرة إلى عرض تاريخي هام حول معرفة الإنسان بالزمن وقياسه.
1: واليوم تتواصل رحلة الكشف مع معرفة الإنسان بالساعات الأولى ومن ثم قياس الزمن.

0: أصدقائنا، من أجمل الساعات المائية التي تعتبر تحفة نادرة، الساعة التي زينت بها مدينة دمشق في جامعها الأموي الذي بناه الوليد ابن عبد الملك. ويصف ابن جبير هذه الساعة فيقول: عن يمين الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان من نحاس أصفر، فتحت أبواب صغار على عدد ساعات النهار ودبرت تدبيرا هندسيا، فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من نحاس من فمي بازين مصورين من نحاس أصفر قائمين على طاستين من نحاس تحت كل واحدة منها، أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب والثاني تحت آخرها.
1: والطاستان مثقوبتان، فعند وقوع البندقيتين فيهما تعودان داخل الجدران إلى الغرفة، وتبصر البازين يمدان أعناقهما بالبندقيتين إلى الطاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحرا. وعند وقوع البندقيتين في الطاستين يسمع لهما دوي، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من النحاس لا يزال عند كل انقضاء ساعة من النهار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات، ثم تعود إلى حالها الأول ولها بالليل تدبير آخر.

0: أصدقائنا، أبدع العرب في علم الفلك وتطوير وصنع الأسترلاب لتعيين أماكن النجوم وضبط حركاتها، فبنوا مرصداً في الإسكندرية في القرن الثالث الهجري، ظل وحيداً إلى أن أنشأوا المراصد في بغداد ودمشق والأندلس وسمرقند.
1: وللمسلمين طرق جديدة أدخلوها في الرصد، واخترعوا الكثير من آلاته مثل ذات السمت والارتفاع وذات الأوتار، حتى انتشر صيت الفلكيين المسلمين في أقطار العالم، وأصبح عليهم تحقيق وحل كافة المسائل الفلكية.
0: ويعترف الغرب أن العرب علموهم الرقاص، وهو البندول لقياس الزمن، ولا يخفى ما بني على الرقاص من الآلات الفلكية وغيرها.
1: ولا نستطيع أن ننسى في هذه المناسبة أنه في مجال قياس الزمن

ثمن. برز في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن في الأندلس العالم أبو القاسم عباس بن فرناس، وكان بالإضافة إلى أنه شاعر وأديب كان عالما بالفلك والكيمياء والطبيعة، وقد توصل إلى صنع زجاج من الرمال والأحجار، كما اخترع عددا من الآلات الفلكية، واخترع آلة لقياس الزمن اسمها الميقاتة.

0: أعزائنا، تحدثنا موسوعتنا الصغيرة عن رقاص الساعة البندولفة. تقول: كان العرب هم أول من اخترعوه، وأول من اخترعه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري، ثم جاء بعده كمال الدين موسى بن يونس بن محمد العقيلي الموصلي، فعرف أشياء كثيرة من قوانين تذبذب الرقاص، وكان الفلكيون يستخدمونه لحساب الفترات الزمنية في أثناء رصد النجوم.
1: ويتناسى علماء الغرب كل ذلك وهم يتحدثون عن جاليليو وتوصله إلى اختراع البندول، ولا يذكرون أن بحوث كمال الدين بن يونس في البندول كانت في متناول الدارسين في عالم الغرب وفي إيطاليا بالذات، حيث كانت على اتصال دائم بالسواحل السورية والمصرية، ولا سيما أثناء الحروب الصليبية، ومنها انتقل الكثير من علوم المسلمين.
0: ولا شك أن جاليليو قد درس كل ذلك قبل أن يتوصل إلى معرفة البندول، وإن كان المؤرخون الغربيون يقولون إن مصباحا ضخما من البرونز شاهده العالم جاليليو في أحدى الكنائس وهو يتذبذب مرات ومرات، فشرد ذهنه وقاس ذبذبات المصباح وهي تتناقص رويدا رويدا، قاسها بنبضات قلبه.
1: ولقد دهش عندما وجد أن زمن ذبذبة صغيرة هو نفس زمن ذبذبة كبيرة، ومن ثم استلهم من هذه الظاهرة آلة لقياس سرعة النبض وتغيره. وكانت دراساته عن البندول التي تلقفها من بعده العالم كريستيان هيجز عام 1656 ميلادية، وأدرك هذا المصباح المعلق بأنه يرشده إلى دراسة حقيقة البندول الذي أمسى بعد ذلك أساسا لقياس الوقت.

0: أعزائنا، هكذا بمرور الوقت نجح الأوروبيون في قياس الزمن بالساعة الشمسية أو الرملية أو المائية، وفي القرنين 14 و15 للميلاد ظهرت أولى الساعات الآلية ذات الأجراس، ثم تلتها ساعات الجيب. وقد كان لاكتشاف قانون الذبذبة أن سمح باستكمال الدقة التي افتقرت إليها الساعات القديمة،
1: كما كان لتطبيق قانون البندول بمعرفة العالم الهولندي هيجنز على الساعات وما تبع ذلك من ابتكار العجلة الرقاصة، مما جعل الساعة الآلية غاية في الدقة. وهكذا كانت النقلة الكبرى بتطوير الساعة الميكانيكية.
0: ونحن لا نعرف متى ظهرت الساعة الميكانيكية على وجه التحديد، ولكنها عرفت أول ما عرفت في الكنائس في نهاية القرن العاشر. والمدهش حقا أن الرهبان في القرون الوسطى استعملوا الساعات أكثر مما سبقوهم من إخوانهم، حيث كانوا ينشدون الدقة التي استطاعوا تحقيقها بالإعلان عن الوقت بواسطة الأجراس.
1: وفي عام 1228 ميلادية أمر الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا الحرفيين بصناعة أكبر ساعة في العالم، وقد انتهوا من إنجاز تلك الساعة بعد عدة سنوات، ووضعوها في فناء القصر القديم في لندن، حيث ثبتت على برج من الصخور. وهكذا عبر حلقتين قدمنا لكم موضوعا تاريخيا علميا عن الوقت والمواقيت وكيف عرفها الإنسان عبر الساعات التي اخترعها. نأمل أن نكون قد أضفنا جديدا على دروب المعرفة.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. يتمثل الهدف الاستراتيجي للتكامل الإعلامي بين دول المجلس في تحقيق دعم المواطنين لسياسات التكامل بين هذه الدول واستفادة المواطنين من ثمارها.
1: ومع هذه الرؤية الإيجابية سعت المؤسسات الإعلامية لتقديم البرامج النوعية والارتقاء بنهجها ومضمونها.
0: تكثيف التوعية بالقضايا التكاملية الإنسانية وآثارها الإيجابية على مواطني دول المجلس.
1: التوعية بالمشكلات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وإشراك المواطنين في اقتراح وسائل علاجها.
0: تهدف الاستراتيجية الإعلامية أيضاً لتحفيز القطاع الخاص لتعميق مشاركته في قضايا الإعلام والثقافة.
1: ويتصدر حماية الشباب من الغزو الفضائي اهتمام المجلس، وذلك من خلال سياسات إعلامية توعوية ابتكارية قادرة على الجذب والترغيب
0: من أجل توفير المناعة الذاتية لشكل ما يستهدف أمن شباب دول المجلس الاجتماعي والوطني.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ.

0: رأينا أمس يا عزيزي المستمع كيف تحرج الموقف بين حكومة الوطن الأم بريطانيا وبين أهالي مستعمراتها في القارة الأمريكية.
1: في ميناء بوسطن بالذات بلغ التوتر أقصاه حين أصر الحاكم الإنجليزي على تحصيل الضرائب على شحنة الشاي قبل أن يتسلمها التجار من مخازن السفينة.
0: وكان مساء، وفي مكان ما من بوسطن اجتمع بعض الشباب المتحمسين.
2: المؤكد أن الحاكم سيأمر السفينة غدا بالعودة إلى إنجلترا بما عليها من بضاعة ليحرم أهالي بوسطن البسطاء من أرزاقهم. وأقترح أن نلقن الحاكم درسا يصل صداه إلى إنجلترا.
3: كيف؟
2: السفينة الآن بلا حراسة، فماذا لو حرقناها بما عليها؟
3: هذا سلاح ذو حدين، فبعض العمال يعملون ليلا في تنظيف الأرصفة وقد يموت بعضهم في الحريق. لنبحث عن طريقة أخرى.
4: ما رأيكم في حفل شاي بهيج على سطح السفينة؟
3: حفل شاي؟
4: أجل، نخرج مستخفين ونصعد على السفينة ثم نلقي بكل صناديق الشاي في ميناء الخليج، ولتعود السفينة إلى إنجلترا كما يريد الحاكم ولكن فارغة.
3: فإذا تصدى لنا جنود الحاكم
4: سننتظر حتى تنسحب قوة الحراسة عند منتصف الليل، وحتى لا يتعرف أحد علينا فيما بعد سنخلع ثيابنا هذه ونرتدي أردية الهنود الحمر ونصرخ صرخاتهم. ما رأيكم؟ ستكون أعجب حفل شاي أقيم في أمريكا كلها.
0: وكما قالوا فعلوا. في ساعة واحدة كانوا يتسلقون جوانب السفينة كالشياطين، ثم أخذوا يلقون بصناديق الشاي في البحر، وابتلعت المياه بضائع ثمنها 20,000 جنيه من الذهب النضار.
1: لم يجرؤ أحد على منعهم، بل حين حاول الحاكم في الغد معرفة الجنى أنكر بحارة السفينة معرفتهم لأي واحد منهم.
0: وانفجر الحاكم غيظا
5: على جميع الجنود محاصرة الميناء، والقبض على كل من يشتبهون في صلته بالحادث النفيس.
1: ويتصدى الأهالي لأصحاب السترات الحمراء، ويبدأ الاحتكاك بالكلمات المتطايرة أولا، ثم باللكزات وكعوب البنادق. وكان لابد أن يصل هذا كله إلى الرصاص. لم يمت غير 4 أشخاص، ومع ذلك أصر أهالي الميناء على أن يطلقوا على الاشتباك اسما ضخما دراميا، مذبحة بوسطن، ربما لأنها كانت أول دماء تراق في سبيل الحرية في أمريكا.
0: وانتشرت أنباء المذبحة في كل المستعمرات وبدأ التمرد، وصاح بعض العقلاء الذين كانوا لا يزالون يحسنون الظن بحكمة الوطن الأم بريطانيا، بنجامين فرانكلين مثلا:
6: هذا الذي يحدث الآن في المستعمرات جنون وهوس، ولا تتوقعوا أيها الإخوان أن تدعكم أمكم بريطانيا دون عقاب.
1: ويواجهه متهور كان في يوم من الأيام من أعقل العقلاء، جورج واشنطن.
7: يذكر صديقنا فرانكلين أن الجنون والهوس قد احتل نفوس 2,000,000 من الناس تجمعوا على هذه الأرض الطيبة من كل مكان، من إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد. تجمعوا على هذه الأرض وصاروا من اليوم شعبا جديدا، هو الشعب الأمريكي.
0: الشعب الأمريكي، هذه نغمة جديدة وخطيرة، ما أن سمعتها بريطانيا حتى جن جنون الوزراء، وقرر التاج أن يضرب بمنتهى العنف.
8: لم يعد هناك مفر من أن تتخذ حكومتي إجراءات عنيفة مع أهالي المستعمرات، فالموقف لا يعد أحد أمرين: إما أن ينتصروا علينا، وإما أن نضطرهم إلى الخضوع لوطنهم الكبير إنجلترا. ولهذا فقد قررنا ما يلي: أولا، يغلق ميناء بوسطن نهائيا حتى قيام الأهالي بتسليم الذين كانوا وراء مذبحة بوسطن وحادث إلقاء الشاي في البحر. ثانيا، يلغى نهائيا التفويض المعطى

0: لقضاة المستعمرات، ومن الآن تتم المحاكمات بواسطة قضاة الإنجليز. ثالثا، تستضيف كل مستعمرة عددا من الجنود الإنجليز يحدده الحاكم بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وتحمل الأهالي نفقات الضيافة جميعها.
1: ورفضت المستعمرات المحاولة الجديدة العنيفة لإذلالها. كيف ستقاومون هذه القرارات بطريقة جدية يا سيد واشنطن؟
2: لا مفر من جمع الرجال القادرين على القتال، إنهم قليلون طبعا، ولكن لا مفر من المقاومة.
1: تعني أن المستعمرات ستكون ما يشبه الميليشيا الوطنية؟
2: أجل، المشكلة ليست في الرجال، إنها في السلاح. ما يملكه الناس لا يعدو أن يكون سلاحا بدائيا، بنادق قصيرة المدى وقليل من البارود.
1: كيف إذن تتوقع أن تشتبك مع جنود الإنجليز المدربين الحسني التسليح؟
2: سنبدأ في شراء السلاح من الفرنسيين المقيمين في الجنوب، وإذا تمكنت أيضا من الاستعانة بجنود فرنسيين لما ترددت في استخدامهم.
3: وتبدأ المستعمرات في تخزين السلاح سرا، ولكن الإنجليز أدركوا الخطة فهاجموا أماكن السلاح واستولوا على المخازن وأقاموا عليها حراسا من رجالهم.
1: ونما إلى علم حاكم فيرجينيا أن الثوار في قرية بانكر هيل يخفون قدرا من السلاح، فعول على الاستيلاء عليه. ووقف الملازم وارن مع فلة من الرجال الأحرار فوق تل بانكر يحاولون منع الجنود الإنجليز من الوصول إلى القرية. هل أنت مستعد يا ملازم وارن لمواجهة ساخنة مع الإنجليز؟
4: لا مفر من ذلك يا سيدتي.
1: ما فرص نجاحك في إيقافهم؟
4: دون أي ادعاء للبطولة أقول إنهم لن يمروا إلا فوق جثث هؤلاء الرجال.
1: ولكن رجالك جميعا غير مدربين، وبنادقهم قصيرة المدى، وما لديكم من بارود قليل جدا. لماذا لم تستخرج السلاح من المخازن وتوزعه على الرجال؟
4: لقد نقلنا ما عندنا حتى لا يقع في أيدي الإنجليز.
1: هذا لون من الانتحار يا سيدي.
4: بل هذا أوان اختبار معدننا يا سيدتي. إما أن نستحق الحياة بالدفاع عن أرضنا، وإن أن نموت مجللين بالعار، وبحق السماء لنعيش أحرارا.
5: سيدي، الإنجليز قادمون نحونا.
4: لا تطلقوا النار الآن.
5: متى نطلق النار إذن؟ إنهم يقتربون في طوابير منظمة. متى نطلق النار؟
4: إن بنادقنا قصيرة المدى، فلا تطلقوا النار حتى تروا حدقات عيونهم. الآن أيها الرجال أطلقوا النار.
3: كانت هزيمة الإنجليز في بانكر هيل دفعة قوية لعجلة الثورة، فاجتمع مندوبون عن كل المستعمرات في إحدى مقاهي فيلادلفيا، وكان جدول الأعمال يحوي بندا واحدا:
5: حرب أم لا حرب.
1: وكان أول المتحدثين فتى الثورة الناري باتريك هنري.
6: لا يجدر بنا أيها السادة أن نخدع أنفسنا أكثر من هذا. لقد صنعنا كل ما يمكن أن نصنعه لنتحاشى الصدام. لقد رجونا، لقد احتججنا، لقد توسلنا، أذللنا أنفسنا عند أقدام جورج الثالث، وطلبنا في خضوع أن يتدخل ليرفع الأيدي الظالمة لوزرائه وحكامه، ولكن رجاءنا أهمل. شكاياتنا ارتدت إلينا مع مزيد من العنف والإهانة. توسلاتنا ذهبت أدراج الرياح. فماذا تنتظرون؟ السلام؟ أي سلام تنتظرون؟ سلام الذل والعار؟ سلام الجبناء؟ إنها الحرية أو الموت.
1: ثم توماس جيفرسون.
7: من العبث أيها السادة أن نداعب الأمل في الصلح والسلام. لم يكن للأمل مكان. وإذا شئنا أن نغدو أحرارا، إذا كان في عزمنا أن نحافظ على الحقوق العظيمة التي جاهدنا طويلا من أجلها، إذا كان في نيتنا ألا نهزر المعركة النبيلة التي دخلنا ميدانها، فيجب علينا إذن أن نحارب. أجل أيها السادة، يجب أن نحارب والله معنا.
1: ثم جورج واشنطن الرزين.
2: قد ينادي بعض السادة بالسلام، غير أنه لا سلام. لقد بدأت الحرب فعلا. إن أول ريح قادمة من الشمال

0: ستصك أسماعنا بما تحمله من ضجيج السلاح، فإخواننا الآن في الميدان، فلما نبقى نحن إذن هنا عاطلين؟ ما هذا الشيء الذي لا يزال بعض السادة يطمعون فيه؟ أهي حياة غالية وسلام لذيذ يشترى بالأغلال والعبودية؟ لبئس الثمن. إنني لا أدري أي طريق سيختاره غيري، أما أنا فأقول أعطني الحرية أو أعطني الموت.
1: وانصب الجميع تحت لواء الثورة المسلحة، حتى بنيامين فرانكلين المهادن الذي كان لا يزال يثق في حكمة الوطن الأم كتب:
2: هذه هي اللحظات التي تمتحن فيها نفوس الرجال، إنه لا ينكص عن خدمة بلاده في هذه الأوقات العصيبة إلا رجل تستوي عنده الحرية والعبودية.
1: وكان لابد أن يكون لجيش الثوار قائد له معرفة بفنون الحرب. هذا دورك يا كولونيل واشنطن.
0: أيها السادة، إنني على استعداد لتجنيد 1000 رجل وتسليحهم على نفقتي الخاصة، والسير بهم إلى بوسطن لتخلصها من يد الغاصب.
3: بل ستقود كل الرجال يا كولونيل واشنطن، لست أرى رجلا غيرك يستطيع أن يقودنا وسط هذه الزوبعة العنيفة إلى بر الأمان. أيها السادة، اسمحوا لي أن أرشح لقيادة جيش التحرير الكولونيل واشنطن.
0: لقد أخذت على غرة، لم أكن أتوقع أن يشرفني السيد باتريك هنري بهذا العمل، وأرجو أن تسمحوا لي بالخروج من القاعة حتى تقرروا ما تشاءون في جو من الحيدة التامة.
1: ويختارونه بالإجماع قائدا لجيش الثورة، فلا يخيب ظنهم، ولا يلبث أن يهاجم الإنجليز في بوسطن ويحررها، ثم يدعو إلى مؤتمر عام في فيلادلفيا باسم المستعمرات جميعا. وكان ذلك في 28 من يونيو من سنة 1776 ميلادية.
0: باسم المستعمرات المتحدة أعلن بدء مؤتمر فيلادلفيا لتقرير استقلالها عن إنجلترا.
3: اسمح لي يا جنرال واشنطن أن أعترض على جملة المستعمرات المتحدة، لتكن من هذه اللحظة الولايات المتحدة.
1: وظلوا في مؤتمرهم أسبوعا، وفي نهايته في اليوم الرابع من يوليو من سنة 1776 ميلادية، وقف جورج واشنطن متعبا مرهقا ولكن سعيدا كل السعادة.
0: أيها السادة، مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم الوثيقة التي قام المؤتمر بإعدادها على مدى 8 أيام متصلة. حين تقتضي الضرورة في سير الأحداث البشرية أن يقوم أحد الشعوب بحل الروابط السياسية التي تربطه بشعب آخر، وأن يتبوأ بين دول الأرض المكان المنفصل المفضل المتساوي الذي تخوله إياه نوامس الطبيعة وسنة الله، حينئذ
1: وقامت في التاريخ أغنى وأقوى دولة على الأرض اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. بداية أخرى هو أنك تبدأ رحلة جديدة نحو الأفضل، والبدايات ممكن تكون في جميع الأمور اللي نقوم فيها في الحياة، بشرط أن تكون أول خطوة من هذه البداية اعترافك بالمشكلة، ومن بعدها تتصالح مع وجودها وتبدأ رحلة التغيير. عقل الإنسان الباطن هو عبارة عن تراكمات لأحداث حصلت في الماضي وكونت الشخصيات والصفات الظاهرة فيه، ومن الأمور اللي قد يتأثر فيها الشخص هو القرار.

0: قلق، واللي يسبب الكثير من المشاكل للمصاب فيه والناس اللي حوله. أظهر الدراسة أن الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد في منتصف العمر يكونون عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في السن، وينصح الأطباء والمختصين أن لمن يعانون من قلق شديد أنهم يلجؤون للمساعدة، والعلاجات اللي يتبعها الأطباء أثبتت فعاليتها للتغلب على القلق. وبينت دراسة بحثية أن القلق الذي يصيب المراهقين والشباب يؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب واضطراب في النوم وفقدان الوزن، وطبعاً لها أسباب كثيرة، منها العامل الوراثي والتاريخ العائلي، التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة، التعرض للصدمة النفسية وسوء معاملة في مرحلة الطفولة، الانشغال والتفكير الدائم بالمستقبل والمجهول، والعديد من الأمور الأخرى واللي تظهر على الأشخاص على صورة حزن واضطراب نوم وانفعال وشعور بالذنب والعزلة وعدم استمتاع بالأنشطة اليومية.
1: تفضل. أحمد، إيش فيك يبا؟ صار لي فترة أشوفك مو على بعضك، متضايق من شيء، قاصرك شيء يا أبوك؟
2: ما فيني شيء يبا، بس تعب وقلة نوم.
1: أفا عليك بس وأنا أبوك. أي بس تعب ونوم؟ صار لك فترة ما تأكل عدل ولا تتغدى معانا. قوم قوم قوم قوم يبا، كل ويانا قوم.
2: لا والله يبا، كلش مو في خاطري أكل، خلني على راحتي.
1: ما يصير كذي يا أحمد، قل ليش فيك.
2: ما أدري يا يبا، أحس بزعل وكآبة، وايد قاعد أحاتي مستقبلي، ما أعرف شنو بيصير في الشغل والحياة، وايد أمور ما أبي أتكلم عنها.
1: ترى اللي فيك يا أحمد يا ولدي لا هو عيب ولا هو مشكلة عودة، أنت بس توكل على الله في كل أمور حياتك
2: ونعم بالله.
1: وأنا بعد يا أحمد سمعت عن دكتور وايد زين ومتخصص في هالأمور، إذا تحس روحك في مرحلة زعل وكآبة خل أحجز لك عنده موعد وروح اقعد معاه، وبيفيدك أكثر من أي شخص ثاني. وإذا على المستقبل يا أبوك لا تحاتي يا أبوك، أنا موجود وبإذن الله ما بقصر عنكم.
2: مشكور وما تقصر.
1: ويلا عاد حين يا أحمد، تعال تغدى ويانا يا يبا، وربك ييسرها إن شاء الله.
0: الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان حالها حال الأمراض الجسدية، تتطلب علاج من قبل مختص، وهناك العديد من العلاجات اللي يتبعها الأطباء كعلاج نفسي، من خلال التعرف أولاً على الأفكار السلبية والتعامل معها، أو العلاج الدوائي اللي يكون بمتابعة مختص. ومثل ما يقول العديد من الأطباء أن الوقاية خير من العلاج، وعشان نبتدي بداية أخرى مع موضوع القلق بنسمع منكم شلون تتعاملون معاه وشنو هي الخطوة اللي يجب أن يتبعها كل شخص عشان يكون مرتاح البال.
3: القلق حالة نفسية تكون أعراض شديدة، في منها تكون أعراض بسيطة، يعني مثل هذه الأعراض اللي هي العصبية، التوتر، اضطرابات نوم. أهم الحلول اللي كل ممكن إنه يقدر يستخدمها نشاط بدني رياضي، الابتعاد عن المسببات اللي ممكن تكون إثارة للقلق مثل التدخين، المنبهات. بس أهم حل ممكن إن الواحد يلجأ له يكون في النشاط البدني الرياضي.
4: الإنسان ساعات يحاتي شيء بكثرة وخاف إنه يصير، وساعات يخاف إنه ما يصير لين يصيده قلق. وأحسن حل عشان يتفادى القلق أو يتخلص منه يسوي اللي عليه والباقي على الله، وما يعطي شيء أكبر من حجمه ولا يخلي أي فكرة مؤذية أو سلبية تسيطر عليه.
5: القلق يبدأ من مرحلة الطفولة، إذا كان الطفل ما عنده ثقة في نفسه وأهله بعد ما يعطون الفرصة إنه يعبر عن رأيه، ثقته مهزوزة في نفسه. يعني من الأشياء الضرورية الأهل يكون لهم دور ان هم يزرعون الثقة في نفسه، وفي طبعا امور يقدر يسويها ان يتكلم مع الاهل، مع اللي اكبر منه يتشاور معهم اذا في اي مشكلة، اساس هذه التوتر والقلق يخاف، يقدر حتى ممارسة الرياضة ايضا تخفف القلق والتوتر.
6: القلق قد يكون بسبب تراكم المهام والمسؤوليات اللي لازم اسويها في وقت قياسي، قد يكون بسبب تجربة جديدة ما خذتها من قبل ومطلوبة مني، قد يكون بسبب ان انا رافع سقف توقعاتي للنتائج اللي راح اسويها، الحلول

0: بسيطة، لازم أهتم بالرياضة لأنها لها مقدرة سحرية في تخفيف مستويات القلق العالية وإعادتها لمستوياتها الطبيعية.
1: بداية أخرى مع القلق، واللي زول أولاً بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن جميع ما سيكون في أيامنا القادمة هو خير منه، والقيام بجميع الأشياء اللي تسعدنا وتشغلنا مثل الانخراط في الحياة الاجتماعية والمشاركة في مختلف الأنشطة وممارسة الرياضة اللي لها دور كبير في إزالة القلق والتوتر. فأولاً الاعتراف بوجود القلق ومعرفة أسبابه، ثانياً طلب المساعدة لعلاجه، وبعدها القيام بالأمور اللي تجعلنا منشغلين ومنجزين وسعيدين في حياتنا. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: واليوم نكمل موضوع أوان الطبخ أيهما أفضل، ونحاول نتطرق إلى مجموعة الأواني بشكل سريع على أساس نتعرف على بعض الأواني اللي ما تكلمنا عنها. ومثل ما قلنا هناك كثير من الأواني اللي موجودة اليوم في السوق، سيراميك ونحاس وحديد وتيفال وما أدري شنو وستانلس ستيل وشيء من هالقبيل، و و و والجميع يسأل شنو أضرار هذه المواد وشنو فوائدها. وخلونا اليوم ناخذ بعض المجموعات السريعة. مثلا نبدأ بموضوع بأواني ستانلس ستيل.

الستيل عادة مصنوع من معدنين أو أكثر، الجزء الأكبر منها حديد ويضيفون عليه نيكل وكروم. طبعا ميزته أنه صلبة جدا ودائمة، يعني تتم فترات طويلة جدا. عيوبها أن فيها بعض مثل النيكل الكروم، هذه المادة الستانلس ستيل إذا تشمخت وكان شمخ عميق ممكن تتسرب هذه المواد إلى هذه إلى الأغذية. لكن طبعا ميزتها أن هي ميزة مواد الستانلس ستيل أن هي ما فيها التصاق، يعني مقاومة للخدش، تعيش فترات طويلة، ممكن تكون مقاومة. وبعدين فيها ميزة أنها أخاف ضررا من الألمنيوم، أخاف ضررا من البلاستيك، أخاف ضررا من كثير من المواد اللي ممكن تسبب لي قلق، اللي ممكن تسبب لي والله هذه يصير هذه ما يصير هذه كذا هذه كذا. الستانلس ستيل نوعا ما أفضل، بس أهم شيء مثل ما قلنا أنه لا يكون الشمخ، إذا فيه شمخ عميق جدا فهذه ممكن يسرب لي بعض المواد، إذا دش فيها مثلا نحاس، دش فيها ألمنيوم، دش فيها كروم، دش فيها كذا، ممكن هذه تسبب لي أضرار صحية وشيء من هالقبيل. ونفس الشيء مثل ما قلنا عن الألمنيوم، نقول عن الستانلس ستيل ما نستخدمه في حفظ الأكل، لا نستخدمها في حفظ الأكل أيا كان، وبالذات المواد الحامضية ما نحطها في تخزين وحفظ الأكل في الثلاجة وفي الفريزر ونخليها فترات طويلة، لأن في النهاية هي مواد عناصر ممكن تتفاعل مع المواد الحامضية وبالتالي تسبب لي مشاكل. المادة الثانية، الأواني الثانية اللي هي التيفال. التيفال اليوم وايد نستخدمها، خاصة الطابي المقالي. التيفال أصبح هناك جدور، أصبح هناك أواني، أصبح هناك كثير من المواد، هذه الأواني هي كلها طبعا هي نفسها مثل الألمنيوم مثل الأشياء الثانية، ولكن تكون مغطاة من الداخل بطبقة واقية مصنوعة من مادة كيميائية، نوع المادة الكيميائية البلاستيكية، وفيها الفلور، فيها بعض المواد الكيميائية. هذه المادة الواقية تمنع أن احنا يعني يصير التصاق مباشر ما بين المادة الغذائية والمعدن اللي عادة موجود في هذه الموضوع. طبعا هذه المادة الكيميائية خاملة، ما تتأثر وايد بالأحماض ولا بالقلويات، ولكن هي غير سامة بشكل أو بآخر. حتى الطبقة ذي غير سامة إذا دشت بخطأ بطريقة أو بأخرى إلى المعدة، ولكن هي ممكن تعتبر يعني غير سامة، ولكن ممكن تؤثر في المعدة بسبب أنه ممكن تسبب لها حم، يعني شموخ من داخل ولا شيء من هالقبيل. طبعا احنا نستخدمها اليوم في الطبخ، في القلاي، في عمل البيض، في العيش، في الخضرة، في شيء من هالقبيل. نستخدمها من غير حتى زيت، لأن ما يصير التصاق الطعام بجدار هذه المواد الغذائية، ولكن ممكن تنخدش وبالتالي تقوم هذه الطبقة الواقية. أثناء مثل أنا أستخدم الملاعق الحديد أو ملاعق الستانلس ستيل وأشمخ هذه الطبقة، وهذه طبعا يؤدي إلى أن هذه الطبقة تروح. من كذي قد ما نقدر نستخدم الملاعق الخشبية، وحتى لما نيجي ننظف هذه التيفال ننظفها بالسفنج الناعم أساس ما نشمخ الطبقة. في نقطة مهمة ضرورية لازم نحطها في بالنا، ما أي أنسى هذه المادة الآنية ذي وهي خالية على النار، لأن النار تؤثر في هذه الطبقة بصفة مباشرة وبالتالي ممكن تزيلها، ممكن تؤثر فيها وبالتالي تسبب مشكلة. حتى هذه الأدخنة لما تدش البيت ممكن تسبب لنا مشاكل صحية، وبالتالي يجب أن لا ننسى هذه الأواني وهي خالية على النار فترات زمنية طويلة وتتعرض للنار لفترات زمنية، ممكن هذه يؤدي إلى مشكلة.
النوع الآخر من الأواني اللي نستخدمها الزجاج. الزجاج نعتبرها من أكثر الأواني صحية، لأن الزجاج

0: الدجاج ما يتسرب إلى إلى إلى الطعام قد ما يقدر ما يتسرب إلى الطعام. ولكن مشكلة الزجاج في عملية إن إحنا ممكن نستخدمها في الطبخ، يعني إذا كان الزجاج بارد ما أقدر أحطه فوق الفرن، إذا كان الزجاج بارد شلناه من الثلاجة مباشرة ما أتعامل معه أحطه في الفرن الميكروويف ولا الفرن ولا أيا كان. لازم أقرأ الإرشادات اللي موجودة على هذه على أساس أنا أعرف شلون. هذا الزجاج العادي، بس هناك الآن البايركس، طبعا البايركس زجاج المقاوم للحرارة، أقدر أستخدمه في أفران الميكروويف، أقدر أستخدمه في تسخين الأكل، وأقدر أحفظ فيه، يعني أقدر أستخدم الزجاج في عملية حفظ الأكل في الثلاجة وفي المجمدة وفي كذا، يعني أقدر أشيله من الألمنيوم من الستانلس ستيل وأبدأ أحطه في البايركس، أحطه في المادة في الآنية الزجاجية وأحطه في الثلاجة حق يوم يومين ثلاثة ما عندي مشكلة. طبعا هذه حق على نوع المادة الغذائية، أنا أقدر أحط يعني أحطها لفترة طويلة، لكن طبعا عيبها ومشكلتها في عملية الكسر. إني حق مادة السيراميك، السيراميك أيضا خيار مثل الزجاج، طالما كانت المادة المطلية بالسيراميك خالية من مادة الرصاص، أيضا مشكلتها طبعا إنها تنكسر ويجب أن تكون ما تكون باردة وأنا أحطها في الفرن. مميزات السيراميك إنها خالية من المواد الكيميائية، بس إذا فيها رصاص أنا أحاسب. سهلة التنظيف، هي تستخدم بشكل صحي، ونسوي ممكن في طعام صحي إذا ناس ما تبي دهن وايد ممكن أنا أستخدمها، بعد ما تتفاعل مع الأحماض، وعندها ميزة جميلة جدا إن الحرارة توصل بشكل أو بآخر، لذلك ممكن أستخدمها في الفرن، ممكن أستخدمها في الميكروويف، تتحمل درجات الحرارة بشكل أو بآخر، ولكن يعني ممكن الحرارة العالية والاستخدام المكرر ممكن يسبب لي شلوخ فيها وشموخ، وهذه طبعا إذا المادة المصقولة ممكن إذا كان في داخل رصاص ممكن يتسرب الرصاص إلى داخل. يبقى موضوع الجرانيت، الجرانيت يعني هذه الأواني نوع من الألمنيوم محفوظ بالكربون وشيء من هالقبيل، والناس تستخدمه. طبعا الجرانيت الآن يستخدم بشكل كبير جدا، ما يتفاعل مع المواد الحامضية ولا يتفاعل مع الأغذية، لأن أصلا يعني هناك طبقات واقية ممكن نستخدمها بشكل أو بآخر، وهو نوعا ما زين، ولكن بعد يعني سهل خدش، وكل ما نخدش وبالتالي المواد الداخلة في التركيب ممكن تتسرب. اليوم ظهرت لنا مواد جديدة أو أواني جديدة كانت تستخدم سابقا وردينا نستخدمها، مثل الفخار الصيني، الفخار أو الصيني زمان كانوا يستخدمونها، الآن أصبحنا نستانس والله حنا طبخنا بمادة الفخار، طبخنا سوينا المادة الغذائية بالفخار. الفخار زين ويعطي طعم لذيذ ومستحب عند الناس، ولكن يجب أن نعرف الفخار طبعا يكون من الطين وبعدين مخلوط ببعض الألوان بألوان زاهية وكذا، وهو زين ومفيد وسهل التنظيف وما يحتفظ بريحة الأكل وممكن يتحمل وممكن نحطه في الفرن لدرجات حرارة عالية، ولكن يعني نحاسب نشوف هذه المادة الملونة إن شاء الله ما يكون فيها رصاص، ما يكون فيها مواد ممكن تتسرب إلى المادة الغذائية وتسبب لنا مشاكل، لا يصير فيها شموخ، لأن المادة يعني أنا ما أدري الفخار ذي من وين جايبينه وبالتالي شنو فيه. هذه ملامح سريعة أعزائي المستمعين لبعض الأواني اللي تستخدم اليوم في البيت وتباع في الأسواق. طبعا ما نقدر نتكلم على كل الأواني وكل المواد، ولكن هذه لمحة سريعة خذناها في برنامجنا اليومي في حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله باكر، وتحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج

0: إبراهيم تُرفت.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا استخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن رابعين صحوني أن ما استخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
4: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. إني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه راديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الروكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن إحنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الروكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم فيه حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جدلة الملك المعظم يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السامحة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد، الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى يفتتح المعرض الدولي للرياضة والأمن لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي. مملكة البحرين تلقي بيانا نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يدين الهجمات الإيرانية الآثمة وتداعياتها.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية. ورفع سموه إلى مقام جلالة الملك المعظم السامي أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة مقرونة بصادق الدعوات إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها ورمزا لعزتها ومجدها وعزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه. ونعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته ووطننا العزيز وأبنائه الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أعرب جلالة الملك المعظم فيها عن بلغ السرور والامتنان لبرقية سموه المهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم ميدا

يبلغ الله فيها عن أطيب تهني وخالص تمنياتي لهم بموفر الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم عرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خالص تهنيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة، سألين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفر الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا جلالته المولى جل جلاله أن يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار. وأكد جلالته أيده الله أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف ونشر قيمه التي تقوم على التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، والتي تعد نهجا راسخا وأصيلا في مملكة البحرين. كما أكد جلالته أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السامحة التي تقوم على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بوحدة وتلاحم المجتمع البحريني الأصيل وتمسكه وموقفه المشرفة وبما يتميز به أبناء البحرين على مر التاريخ من ترابط ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان، مضيفا رعاه الله أن المملكة كانت دوما وستظل بإذن الله تعالى عنصر استقرار وسلام وتنمية وداعية خير ومحبة وتضامن في العالم كله، ضارعا جدلته إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا البحرين الغالية وأهلها ويديم أمنها وعزها وازدهارها، وأن يوفق الجميع ويسدد على طريق الخير خطاهم. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول العام الهجري. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح يوم أمس النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن بمركز البحرين العالمي للمعارض، ويستمر المعرض حتى 17 من يونيو الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. وشهد لحفل الافتتاح حضورا رسميا رفيع المستوى تقدمه سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ حمد بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة وكيل وزارة العمل رئيس الاتحاد البحريني للرماية، والشيخ علي بن عبد الله الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للرماية، وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار الضباط وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية. ويعد المعرض الدولي للرياضة والأمن منصة عالمية رائدة تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي، ويتضمن المعرض عروضا متخصصة

0: تشمل الأنظمة الذاتية المتقدمة والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والتي تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية المنشآت وتعزيز أمن المجال الجوي. كما يشهد المعرض إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية، من بينها عروض رياضة كرة القدم بالطائرة المسيرة، بما يعكس التكامل بين التطور التقني والأنشطة الرياضية الحديثة. ألقى السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال جلسة الإحاطة الشفهية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة، حيث أكدت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في البيان أن الهجمات الإيرانية خلفت أثرا جسيما على الأعياد المدنية والبنى التحتية الحيوية في الدول المستهدفة. وأشار البيان إلى أن التعطيل الذي طال منشآت الطاقة والمرافق الأساسية نتيجة الهجمات الإيرانية يبرهن على أن تداعياتها تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن والاستقرار الإقليمي أو الدولي، وتهدد الأمن الإنساني والاقتصادي. هذا وشدد البيان على أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها يظلان هدفا مشتركا يستوجب تضافر الجهود لتحقيقه، مشددا على أن أبواب الحوار والتفاهم ستظل مفتوحة أمام كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة إلغاء تحويل برنامج أكاديمي كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين الطلبة من الإلغاء عملية التحويل والبقاء على برنامجهم السابق إلكترونيا عبر نظام معلومات الطالب. وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة العمليات وتختزل وقت إنجاز المعاملات من يومي عمل إلى التنفيذ الفوري، مما ينعكس إيجابا على تجربة الطلبة ويواكب تطلعات التحول الرقمي الشامل، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتسخير التقنية لتقديم خدمات ذاتية ومؤتمة بالكامل، بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز فعالية منظومة العمل. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة حصة جاسم الجنيد نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون الأكاديمية. نرحب بك دكتورة حصة. بداية، كيف تسهم خدمة إلغاء تحويل برنامج أكاديمي في تعزيز تجربة الطلبة وتحقيق رضاهم عن الخدمة الجامعية؟
1: نعم، تسهم الخدمة في تعزيز تجربة الطلبة ورفع مستوى رضاهم من خلال تبسيط الإجراءات وسرعتها بفضل تحسين واجهة وتجربة المستخدم، التنفيذ الفوري حيث تحولت مدة الإنجاز من يومي عمل إلى إجراء فوري وتلقائي عبر نظام معلومات الطالب بعد إرسال رمز التحقق الـ OTP، وتقليل المتطلبات حيث تم تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%، مما يخفف العبء الإداري على الطالب، وكذلك وضوح المعلومات واتساقها، ذلك من خلال توحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات، مما يزيل أي التباس أو تضارب في المعلومات.
0: نعم، طيب دكتورة، إلى أي مدى أسهمت الخدمة الجديدة في تقليل الوقت والجهد على الطلبة مقارنة بالإجراءات السابقة؟
1: من حيث الوقت، قلصت الخدمة مدة الإنجاز من يومي عمل إلى إجراء فوري وتلقائي يتم عبر نظام معلومات الطالب بمجرد إرسال رمز التحقق الـ OTP، مما يلغي فترة الانتظار السابقة. من حيث الجهد، انعكس الجهد المبذول سابقا في عدد المستندات المطلوبة والتي تم تقليصها بنسبة 50%.
0: نعم،
1: تم أن تحقيق التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، يعني أن الطالب لم يعد بحاجة لمراجعة أي جهة وأصبح بإمكانه إنجاز الخدمة ذاتيا وبشكل كامل عبر النظام الإلكتروني.
0: نعم، طيب كيف تعكس هذه الخدمة توجهات مملكة البحرين في تطوير الخدمات الحكومية وأيضا تحسين كفاءة الأداء المؤسسي؟
1: طبعا تعكس هذه الخدمة توجهات الحكومية لمملكة

0: الصين في تطوير الخدمات من خلال المؤشرات الرقمية الدقيقة التي حققتها، والتي تتماشى مع أهداف الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها عن طريق التحول الرقمي الكامل، وذلك بتحقيق التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وهو تجديد لمسار التحول الرقمي الحكومي، وكذلك رفع الكفاءة من خلال خفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، مما يعني إنجاز أسرع للمعاملات بموارد أقل. وفي النهاية تبسيط الإجراءات عبر تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50% هو ما ينعكس مباشرة على تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين.
1: نعم دكتورة حصة جاسم الجنيد، نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون الأكاديمية، شكرا لك. وإلى الأخبار العربية والدولية، وعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبع في إفيان، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها. أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق السلطان سلطنة عمان خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء على موقف بلاده الثابت في التعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أخر التطورات الإقليمية، خاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري استمرار دعم بلاده لكافة المبادرات الهادفة إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم العام الهجري الجديد في محطة تاريخية خالدة أرست قيم الإيمان وشكلت منطلقا لرسالة الإسلام التي أنارت العالم بمبادئ التسامح والسلام. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستلهام القيم النبيلة التي تدعو إلى التعايش الإنساني والاعتدال بما يعزز ثقافة التسامح والتأخي بين الشعوب.
2: مع إشراقة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، تستحضر الأمة الإسلامية ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه المناسبة المباركة والعظيمة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الإسلام، ورسخت قيم الإيمان والصبر والتسامح والتوكل على الله. وتعد هذه الذكرى فرصة لاستلهام ما تحلى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاق سامية ومبادئ عظيمة جسدها في مسيرته المباركة، لتبقى الهجرة النبوية شاهداً على الرسالة الإسلامية التي أنارت العالم بقيم الخير والعدل والرحمة. كما تمثل الهجرة النبوية الشريفة محطة لتعزيز معاني التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، وهي القيم التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف وجعلها أساساً للعلاقات بين البشر كافة. وفي مملكة البحرين تتجسد هذه المبادئ في نهج راسخ وأصيل يعكس ما تنعم به المملكة من تلاحم مجتمعي وتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، في ظل ما توليه المملكة من اهتمام بنشر ثقافة التسامح وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

0: ومع استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوات بأن يكون عاما مليئا بالخير والبركة والأمن والاستقرار، وأن يعم السلام والرخاء على الأمتين العربية والإسلامية.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حبيب النمليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإنابة في الإدارة العامة للشؤون السنية. نرحب بك دكتور حبيب. بداية، هل تحدثنا عن أهمية إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة؟
2: نعم، أرحب بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، أرفع أصدق عبارات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، سائلين المولى أن يعيدها على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والرخاء والاستقرار. وأقول الهجرة النبوية لم تكن مجرد رحلة انتقال من بلد إلى آخر، بل كانت نقلة حضارية كبرى غيرت مجرى التاريخ. فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة عظيمة، هذه الدولة تقوم على المحبة والتعايش واحترام الآخر والمواطنة الصالحة، كما نلامس ذلك اليوم في مملكتنا الغالية. يذكرنا الهجرة أن حب الأوطان متجذر في فطرة الإنسان، وأن السعي لتحقيق الغايات يتطلب من الناس نفوسا صابرة تتحرك للبذل والعطاء. فهذه الذكرى السنوية رسالة متجذرة للأجيال بأن الإسلام دين بناء وإعمار لا هدم ودمار. وهذه الرسالة أيضا دعوة للاقتداء بنهج النبوة في تحويل المحن إلى منح ومواجهة التحديات بالثبات والأمل. نعم. لا بالاستسلام واليأس. نعم
1: نعم. طيب دكتور، كيف للمسلم أن يستفيد من الهجرة النبوية الشريفة في شؤون حياته العلمية والعملية؟
2: هناك جوانب عديدة في استفادة من هذه الرحلة المباركة، يمكن أذكرها في معالم أربع. الأمر الأول، الهجرة درس لكل إنسان ومسلم في عدم اليأس والأمل، وأن النصر مع الصبر، ومهما أحاطت الإنسان من ظروف وصعوبات فإنه ببذله للأسباب وتوكله على الله سبحانه وتعالى والتفاؤل سينجز وسيصل إلى مقصوده. الأمر الثاني، أن الهجرة كانت من النماذج الإدارية الرائدة في التخطيط المتقن واستثمار القدرات، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق قبل الطريق أبو بكر رضي الله عنه، ووظف طاقات الشباب كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستعان بالخبير الماهر. فالمسلم الناجح هو من يخطط لحياته بدقة ويستثمر ما يملكه من قدرات في تحقيق الأهداف. الأمر الثالث، نستحضر من الهجرة المرأة ودورها، ففي الهجرة دور ريادي، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت أروع الأمثلة في التضحية، شقت نطاقها فسميت ذات النطاقين يعني مثل الحزام لتؤمن الزاد والراحلة، فكانت رمزا للمرأة التي تدعم البناء والمجتمع بحكمتها وعطائها. وأيضا الهجرة تعلمنا أن القيم لا تتجزأ، ونقف مع السمو الأخلاقي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الأمانات ورد الحقوق لأهلها، فالمسلم يحافظ على أخلاقه وأماناته حتى مع خصومه، وقد ضحى الصحابة بالوقت والجهد من أجل الصالح العام. ختاما أقول، فإن خير ما نستقبل به هذه الذكرى هو أن نجعل الهجرة منهج حياة ننتقل فيه إلى التنظيم والعمل وحب الخير للغير. فمثل هذه القيم تبنى الأوطان وترتقي الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وعلى الأمة وعلى مملكتنا وقيادتنا وهذا الشعب الكريم، ونحن في خير وعيد.
1: اللهم أمين. دكتور حبيب النمليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإنابة في الإدارة العامة للشؤون السنية، شكرا لك.

0: ومع حلول العام الهجري الجديد استبدلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كسوة الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة، وشارك في صياغة الكسوة 150 صانعا وحرفيا سعوديا سخروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهرا لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر المطرزة ب 30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب، حيث يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1410 كيلوغرامات. هذا وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص وصولا إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الإرث الإسلامي الفريد حتى وصوله إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام. في امتداد هذا الحدث المرتبط ببداية العام الهجري، تظل كسوة الكعبة المشرفة رمزا يحمل في تفاصيله إرثا تاريخيا طويلا ويعكس مستوى متقدم من العناية ببيت الله الحرام، وتجسد الكسوة منظومة عمل متكاملة تمتد عبر الزمن تجمع بين الحرفة الدقيقة والاهتمام المستمر بما يعكس مكانة الكعبة المشرفة في وجدان المسلمين حول العالم.
1: من بين ملايين المشاهد التي ترتبط بالمسجد الحرام، تبقى كسوة الكعبة المشرفة واحدة من أكثر الرموز حضورا في وجدان المسلمين حول العالم. ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، وتحمل خيوطه حكاية امتدت عبر قرون طويلة من العناية ببيت الله الحرام. ومع مطلع كل عام هجري تتجدد الكسوة في مشهد سنوي يترقبه المسلمون، بينما تبدأ رحلتها قبل ذلك بوقت طويل داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، حيث تتكامل الخبرات الفنية والحرفية لإنتاج هذا العمل الدقيق الذي يجمع بين الأصالة والتقنية الحديثة. وتوارث ملوك مملكة العربية السعودية مسؤولية الإشراف على صناعة كسوة الكعبة المشرفة وتطويرها جيلا بعد جيل في مسيرة متواصلة امتدت منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الديني والتاريخي. وتبدأ رحلة الكسوة من الحرير الطبيعي الذي يخضع لعمليات معالجة وصباغة دقيقة، ثم يمر بمراحل النسج والطباعة قبل أن تصل إلى مرحلة التطريز اليدوي بخيوط الفضة المطلية بالذهب، حتى تشكل الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية على قطع كبيرة تجمع لاحقا لتغطي أركان الكعبة المشرفة بدقة عالية. ولا تقتصر أهمية الكسوة على بعدها الديني فحسب، بل تعكس أيضا مستوى متقدما من العناية بالحرمين الشريفين من خلال منظومة عمل متكاملة يشرف عليها مختصون يعملون على مدار العام لضمان خروج الكسوة في صورتها النهائية بأعلى درجات الإتقان والجودة. وفي هذا السياق تمثل الجهود المتواصلة في المملكة العربية السعودية امتدادا للعناية بالحرمين الشريفين، سواء عبر تطوير المرافق أو الحفاظ على الرموز الإسلامية المرتبطة بها، وفي مقدمتها كسوة الكعبة المشرفة التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان المسلمين. كسوة الكعبة المشرفة ليست مجرد ثوب يكسو الكعبة، بل شاهد حي على تاريخ طويل من العناية والاهتمام، ورمز يتجدد حضوره مع كل عام هجري يبقى مرتبطا بمكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين حول العالم.
0: هذا ويعد المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية صرحا علميا متخصصا يقدم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحضارة الإسلامية بأسلوب معرفي معاصر يجمع بين العمق العلمي وجمال العرض. ويهدف المتحف إلى إبراز كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسمو شريعته وقيم الرحمة والاعتدال والتسامح والتعايش

0: من خلال محتوى موثق يقدم بأحدث الوسائل التقنية والفنية تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي.
1: في هذه الرحلة لا تمضي خطاك وحدها، بل يمضي معها قلب يتفكر وعقل يتدبر. وهنا تقترب الصورة في المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مشاهد تنطق بالمعاني وتفاصيل تنبض بالحياة، تأخذك من الحدث إلى حكمته ومن الموقف إلى عبرته، فترى كيف سطعت بالحق رسالة اليقين، فامتد النور بالحق المبين. وسائل عرض تقنية وشاشات تفاعلية ومجسمات وتحف أثرية وأفلام تحملك عبر الزمن لتعيش أحداث السيرة النبوية. ويرافقك بشير المساعد الذكي، يستمع لسؤالك ويجيبك بلغتك. لا تكتف بالخطى، بل اقترب من الهدى. المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، هنا تبدأ المسيرة لتحيا تفاصيل أعظم سيرة.
0: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. ذو الاحتياجات الخاصة مواطنون لهم من الحقوق ما للمواطنين جميعاً.
1: لهم الحق في الحياة بكرامة ومساواتهم بجميع أفراد المجتمع.
0: أقر مجلس التعاون الخليجي بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التقدم لشغل الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية،
1: وذلك من خلال تخصيص عدد محدد منهم في كل مرفق عام.
0: تم إنشاء إقامة المدارس والمراكز والهيئات والنوادي الخاصة بهذه الفئة لتقدم الرعاية التعليمية والمهنية والتدريبية للمؤهلين منهم وفق قدراتهم وإمكانياتهم.
1: كما اهتمت النظم والقوانين بتسهيل تنقلاتهم وتوفير الأمكنة المخصصة لهم في مواقف السيارات.
0: كذلك تم تسهيل دخولهم وخروجهم من المباني العامة والمجمعات والوزارات.
1: وفي الأسواق العامة والمطارات تم تخصيص دورات مياه خاصة بهم وفي جميع مرافق دول المجلس.
0: مجلس التعاون الخليجي لا يفرق بين أي من أبنائه،
1: وذوو الاحتياجات الخاصة هم فئة تتلقى الدعم والمساندة لإشعارهم بأن لهم الحق في تحقيق الإنجازات والانخراط في المجتمع.
0: إنها ميزات ومنافع يجنيها مواطنو مجلس التعاون الخليجي بمختلف فئاتهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، فقعدت وأنت كبير حيث لا تحب.
1: ما خط القلم.
2: محاولة النجاح دون عمل جاد كمن يحاول أن يحصد من دون أن يزرع. ديفيد بيلاي. كان أحد البخلاء يأكل ومعه على المائدة ابنه وزوجته، فقال: لعن الله الزحمة. فقال له ابنه: يا أبتي، أتعنيني؟ فليس هاهنا غيري وغير أمي. فقال الأب: وهل تراني أعني نفسي؟
0: ما خط القلم.

من لا يصلح لأهله لا يصلح لوطنه، ومن لا يصلح لوطنه لا يصلح لأمته. أحمد بن نعمان. قال أحد الحكماء عن الدنيا: كل دنيا فإنها يعقب الخير شرها، هي أم تعق من نسلها من يبرها، كل نفس فإنها تبتغي ما يضرها، والمنايا تسوقها، والأماني تغرها، وإذا استحلت الجنى أعقب الحلو مرها، يستوي في ضريحه عبد أرض وحرها.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. كعادتنا معاكم كل يوم نتصفح معجمنا الثري بمواضيعه ونختار ما نتحدث عنه أو ما يستوجب الحديث عنه. والآن إلى الصفحة الأولى. عنوان هذه الصفحة: من أسماء المناطق في البحرين. الهورة. الهورة اسم المنطقة الممتدة من سلم أباد حتى مبنى وزارة العمل واللي مشاهدة دوار مدينة عيسى من جهة الغرب. لغويا الهورة تعني المهلكة، الهورة المهلكة. يعني أعتقد أن التسمية الشعبية جاءت من المعنى العربي. المنطقة ذي الآن مؤهلة، مأهولة قصدي، وفيه طبعا المحلات الراقية وفيه البيوت النظيفة، لكن قبل 50 سنة كانت مأوى للكلاب الضالة، ومن الطبيعي أن يخشى الساري اللي يمشي في الليل، يعني يخشى ارتياد مثل هذه الأماكن ويطلق عليها أسماء مبزينة. عندنا أيضا الكوخة. الكوخة اسم منطقة في قرية عراد تمتاز بهواها البارد في فصل الصيف، لذلك اتخذوها مصيف، كانت مقيض. ويبدو من التسمية كوخة يعني يات لوجود عدد من الأكواخ.

0: في الزمن السابق اللي هي العشيش طبعا، وقد تكون التسمية من الفصيح. والمنطقة الثالثة هي منطقة الدوغة. الدوغة هي منطقة برية بالقرب من مدينة عوالي، وهي غير مأهولة ما عدا بعض الأكواخ، ما يندرى الآن موجودة هذه الأكواخ ولا لا، متناثرة يمين ويسار، وأهلها يعملون في صناعة اليص. كانت مادة الجص من المواد الأساسية في العمارة البحرينية في الزمن السابق. الدوغة في اللغة تعني شدة البرد، ينطبق هذا الوصف على هذه المنطقة الصحراوية، الدوغة شدة البرد. وقد تكون من داغ الداغ المحرقة، الدوغة قد تكون محرقة، واحنا سبق أن تحكينا في أحد الحلقات عن الداغ، هي الشيء عند الطبيب الشعبي، داغ داغين، وأخذ من الفارسي بنفس اللهجة بنفس اللفظة قصدي. والدوغة قد تكون محرقة لأن اليص أيضا يحرقونه ويقمبرون لضو في فرن خاص. الصفحة ذي لها عنوان معروف طبعا، مفردات منتقاة من اللهجة. ونذكر أخواني المستمعين نحن في حرف الدال، وعندنا دقس، الدقس حيوان الدلفين، فصيحة، المفردة فصيحة، العرب تسميها الدقس، وفي لسان العرب يقول صاحب لسان العرب الدقس دابة في البحر تنجي الغريق وتمكنه من ظهرها ليستعين على السباحة. الواقع سمعنا كثيرا أن الدقس صديق الإنسان ويستأنسه، ولما يشوف الإنسان غرقان يروح يم الغريق ويخليه يمسك فيه، يمسك ظهره، يمسك زعنفته ويطفحه. سمعنا أكثر من سالفة من هالسوالف، ولكن طبعا اللي نعرفه متأكدين منه أن الجيوش الحديثة استعانت بالدقس ليكتشف الألغام، وشفنا احنا هني في يعني منطقتنا، وسمعنا وقرأنا في الصحف عن هذه الظاهرة. والمفرد اللي عقبها دتش. دتش، الدتش لاعتبل واحدة من السلم، وهي أيضا بناء مرتفع عن الأرض يستعمل للجلوس، خصوصا في العمارة البحرينية القديمة كان البيت العود يسوون دتش برع، يرعى البيت يقعد ويطلعون الدلال. وهذه طبعا سمعته الشيخ عيسى بن راشد يقول محلاك يا في العصر محلاك ليت، وفرشنا مد كلنا عند دتشة البيت. الدتشة فصيحة عربية فصيحة على الإبدال، دكة وجمعها دكاك، بناء يسطح أعلى يجلس عليه. أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين إذاعة

0: صوتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق.

يتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع، ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والإسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وطبعا ليس هناك أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر والشخصيات التي برزت وأصبحت لها البصمة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، وما زالت تعطي عطاء مشهودا من قبل الجمهور البحريني والعربي كذلك. مستمعين، أرحب بكم جميعا وأرحب بالشخصية التي حقيقة نشرف باستقبالها في هذا اللقاء لنسلط الضوء على وجودها في تاريخ إذاعة البحرين والشخوص الذين أيضا عاصرها من الشخصيات الإعلامية البارزة. حقيقة أرحب بالأستاذ القدير عبد الله ملك أبو خالد. يا مرحبا.
1: هلا أبو علي.
0: حياك الله. الله يسلمك بخير. حقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء، ويعني احترت هل أقدم يعني المخرج المسرحي ويعني أو الإعلامي القدير أو الأستاذ، لكن يعني

0: بودي أن نتناول اليوم مسألة مختلفة تماما عن جميع اللقاءات التي يعني قمت بها في الإذاعة والتلفزيون، وقد يعني عكفت فلنقل يعني ليلة كاملة أسمع هذه اللقاءات حتى أكون فكرة عن هذه الشخصية التي نشرف بها جميعا في مملكة البحرين. لكن يعني من الغبطة بأنهم لم يتناولوا الجانب الذي نحن سنتناوله في هذا اللقاء، ألا وهو الجانب الإذاعي. تكلمت كثيرا عن المسرح، تكلمت عن التلفزيون وأسهبت فيه وأتيت بالمواقف الجميلة حقيقة، لكن جانب الإذاعة لم يتكلم فيه.
1: صح.
0: عادة نحن مع ضيوفنا ومع شخصياتنا الكريمة يعني نأتي على سيرتهم بطريقة المسطرة الزمنية منذ البداية، كيف كانت النشأة، كيف كانت الطفولة، وكيف أثرت أيضا هذه الطفولة في ملامح الشخصية إعلاميا، وإلى أن نصل بهم إلى تواجدهم عبر برامج وتمثيليات إذاعة البحرين. فبداية البداية كانت في الحالة، أليس كذلك؟
1: أكيد. أنا بس بغيت أؤكد على جانب أن حقيقة في الأرشفة وفي اللقاءات دائما الجانب الإذاعي مهضوم، إلا في حالة أن كان اللقاء مع إذاعي صرف، مثل عتيق سعيد الله يرحمه، إبراهيم كون الله يرحمه، عبد الرحمن عبد الله، سعيد الحمد الله يعطي الصحة والعافية، حسن كمال، المخرجين اللي كانوا اللي رحلوا واللي موجودين، سواء كان عبد النبي حسين أو نبيل العلوي، عبد الواحد درويش الله يعطي الصحة والعافية، المخرجين يا عقب محمد حسن، محمد جابر، بعدين الشباب عبد الناصر، محمد عتيق، وأحمد شريان، والجماعة ذلين كلهم، إذا ما يكون هو إذاعي أو المذيعات عايش عبد اللطيف بدري، عبد اللطيف أمين الشملان، أمينة حسن، إذا ما تلتقي يا ذلين ما بتعرف تاريخ الإذاعة. إحنا لأن زوار أو إحنا في مسيرتنا المتنوعة جانب من هالإذاعة، فحتى في السيرة الذاتية نذكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، نقول وعدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية، حتى ما يحضرنا اسمها يعني هالكثر. فأنا أحيي فيكم هذا الجانب وأقدركم فيه، وخصوصا أرشفة أي مجال من المجالات، هذا شيء نفتقده. ف اللي تمرون عليه ومن وين تبوني أبتدي إلا أذكره بقول
0: نبتدي بالطفولة في الحالة، وكانت في عام 1959
1: الولادة دي.
0: أيوة
1: الولادة
0: في مستشفى النساء،
1: أي مستشفى المحرق للولادة كان أو شيء يسمونه كذي، صح، مستشفى النساء للولادة في المحرق. الله يسلمك، أنا في شيء قلته وايد بس هو حقيقة وتاريخ ما أقدر أنكره، يعني التأسيس أساساً كان بفضل المطوعة شلثم
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. إحنا لأن كانت الوالدة الله يرحمها حريصة جداً إن إحنا في فترة الصيف دائماً ندش المطوعة، وكانت المطوعة في فريجنا، مطوعة في لطيفة وفي مطوعة شلثم. أنا أعتقد كنت عند المطوعة شلثم، فسلمك الله. هذا التكوين أو هذا التركيز، طبعا ما كان ختم القرآن، كان لا إحنا نردد ما تقوله المطوعة، ولكن كانت توقفنا على أي حرف، أي تشكيل، أي شيء مو بواضح، فعن مخارج الحروف لازم تقول الحمد لله رب العالمين، ما تقول ربا، ما تقول يعني في التشكيل وفي النطق وفي استرس على النطق. هذه صراحة كان هو التكوين الأساسي اللي من غير شعور شفت روحي وانا في المدرسة من المرحلة الابتدائية. الله يذكره بالخير ويطول عمره الأستاذ محمود عبد الغفار، كان مسؤول الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، اعتمد علي اعتماد كلي في تقديم مواد الطابور الصباحي، كلمة الصباح، نشيد الصباح، دعاء الصباح، تمثيليات صغيرة، فقرات إنشائية بلاغية، كان يزودنا بالكتب اللي أكبر من مساعدنا. إحنا في ابتدائي يعطيني كتب مال بلاغة، مال النحو، مال يقول اقرأ اقرأ. فهذا الرجل درسني ومن ثم درس أبنائي
0: ما شاء الله،
1: والله يعطي الصحة والعافية، ما زال موجود.

0: وما زال قايم بدوره الاجتماعي في التواصل وزيارة المرضى والأصدقاء. فهو من أهالي الحد، وكان ابن عم محمد عبد الغفار أيضا معانا في المدرسة، يوسف الساعاتي الله يرحمه مدير المدرسة، مبارك سيار الله يرحمه سكرتير المدرسة كان أستاذ جاسم البسطة، علي قنبر، هذين كانوا التيم والمدرسة الدوي، كنا نسميه الدوي لأن المبنى كان حق عائلة الدوي الكرام. بس هي المدرسة أساس اسمها عمر بن عبد العزيز الابتدائية. كان موقعها تقريبا الحين عند نادي الحال، تلف يمين كأنك رايح السوق، مدرسة استقلال على يدك اليسار، المدرسة على يدك اليمين بالضبط هني المدرسة ذي. أنا يعني واللي ساعدني بعد أكثر إني دخلت الكشافة من أنا في الابتدائي، دشيت الأشبال، في الإعدادي رحت الكشافة، في الثانوي رحت كشافة المتقدم يسمونه. كان نلبس أصفر ثم كنا نلبس بني، وبعدين كنا نلبس أعتقد شيء مزورك شيء في شعار كذي يعني المتقدم. ففي الحفلات السمر وفي ذي كنا نقدم أيضا. انخراطي إلى نادي الجزيرة حينها في سنة 70 علشان أنتقل، المطابور الصباحي هو اللي وداني، يعني شوف التسلسل، المطوع، الطابور الصباحي، المسرح في الفريج، بعدين رحت أدرس. وطبعا من قبلها ندشيت الإذاعة وأقول لك القصة. فكل الأجواء اللي عشناها غيرنا غير الكشاف وغير في النادي نادي الجزيرة، كنا نقدم بعد تمثيليات في الفريج على الأسطوح وفي الحيشان، يطلبوننا يعرفون ذلين يمثلون فني. اللي خرب علينا ما خلونا نتابع مسرح واحد من الفريج، أخو سامي هجرس مذيع المعروف اسمه عادل هجرس، ياب مكينة السينما وكان يطار الأفلام، فالناس راح حق الأفلام وهدوا المسرح. احنا كان الستارة مالتنا البشار مال البيت يعني، مال انت لاحق فيه سوينا ستارة حق على السطوح اللي كنا ذي.
1: طيب بخالد، انتو هل كنتوا مثلا تحاكون مسرحيات اخرى مثلا؟ يعني انتو كنتوا في سن صغيرة، هل فيك احد كان يوجهكم مثلا؟
0: احنا اللي اكتسبناه من المدرسة ومن النادي اللي نتعلمه في البروفات، واذا كنا نمثل في النادي كانوا يعني اساتذة، كان ناصر القلاف الله يعطي الصحة والعافية، محمد الجزاف، سعد الجزاف، فيصل المرباطي، إبراهيم البنقي، هذلين كانوا، عزيز مندي كان في المكياج من ذيك الأيام، كان هذلين وهم يسوون البروفا وإحنا نسوي، إحنا تمني نلقط ساعات بالغلط نأخذ مشهد من النادي، إحنا ما مش مؤلف أو مخرج، هو تقريبا صاير كله تأليف جماعي وإخراج جماعي.
1: جميل.
0: إيه، فهذه التكوين، هذه التأسيس اللي صار. شلون جت الإذاعة؟
1: إيه.
0: الله يسلمك، وانا في مرحلة من مراحل الدراسة كانت الأستاذ القديرة بروين زينل تقدم برنامج تستضيف فيه أطفال، وكان المخرج عبد الواحد درويش. هذه في الإذاعة القديمة اللي في العدلية، في العدلية. فكانت تستعين فيني إن أساعدها في التقديم، وكان أنا يمكن أعرف أطق الدربانكة بعد، فساعات لما الطفل أو التلميذ يغني أنا أطق له وهو يغني. جميل. يعني زين. لكن أذكر موقف، يعني ليه عبد الواحد درويش أبو محمد الله ذكره بالخير طردني من الاستوديو؟ لأن ما قدرت أيود روحي من الضحك. كان واحد من الأطفال محافظين أغنية يما يما يا بيك محمد يقرأ قرآن سورة الرحمن، محافظين الأهل ويايبينا، يوم دشينا الإذاعة وتوها الأرضية ذي مثل الربع اللي يحطون على الأرضية ذي مغسلينها، وهو دبش مسكين وزلق ويا على صحن راسه، فالظاهر صار شيء من فقدان الذاكرة
1: ونسى،
0: همزنا راسه وسكتنا صاح صياح مسكين لأنه نرجع. فأنا عارف لأنه هو يصير والأختي
1: زي.
0: فعارف الغنية اللي محافظين إياها، فأنا ميودي الدربانكة، فالمفروض بروين تسأله تقول له إما شو اسمك، كم عمرك، في أي صف، شنو هواياتك، شنو عندك تقدم لنا، آخر شيء قدم الفقرة. ترى هو مسكين طول الفقرة قاعد يتذكر الغنية نساها من الطيحة.
1: يا الله مسكين.
0: فيا وليهول كلهم سألناهم وقالوا فقراتهم ومشوا وقعدوا على برد يدوره، وانا مبارز الدربان كذي عشان أطيق لأنه حافظ دين دين دين طخ دك دين دك دك كذي. فقالت له يما هي تعرف

0: اسمه، لان حتى بروين الاستاذ بروين من اهلنا يعني، ايه من الاهل، وتعرف خواتي كلهم عشان كذي خذتني من الفريد، شافوني بلتع خذتني وياها. فالله يسلمك، سالته هو اسمه ابراهيم. يما شو اسمك؟ اللي يقول عمي يا بيع الورق، عمي يا بيع الورق، كل الورق زي هي ورق ورد. وبعدين شوف الغنية ذي، هو مسكين يوم نسى الغنية يبي يذكر غنية،
1: يعني نساها وياب أي غنية
0: ولا جاوب عن اسمه لحماس له كم عمرك في أي صف. وأنا هني تمت عور من الضحك، كل ساعة نعيد أضحك، كل ساعة نقول لي عبد الواحد اطلع برا اطلع برا، ما نبيك تطق حق هذه الغنية هذه. كان يجينا واحد اسمه محمد اسكندر الله يرحمه، كان عنده نوع الميني باص، باص الصغير، ويمر محل من كان عنده سيارة ذيك الحزة، حتى استاذ بروين كانت تجي في السيارة، فتمر تاخذني تاخذ بعد كم ياهل، ويبون الإذاعة نخلص عقب تردنا لبيوتنا. انزين يعني تشوف الإذاعة حتى كانت توفر مواصلات حق المذيعين وحق ضيوف الإذاعة. شوف احنا كنا سنة كم ذي يعني، انا كنت في الإعدادي يمكن يعني احنا نقول في سنه 72 71 70 شيء كذي من هالقبيل يعني.
1: حتى يعني المخرجين الكبار يعني او الاعلاميين الكبار وقتها مثل الاستاذ عتيق سعيد الله يرحمه، ذكر قعدت مع الاستاذ محمد ولده وكنا نسولف عن الوالد، فكان يقول ان في برنامج ركن الاشبال اللي كان يقدمه في الاذاعه كان ايضا يعني معاه مجموعه من الطلبه ياخذهم من البيت ويردهم يعني مره ثانيه عقب ما يخلص البرنامج.
0: صح.
1: فكان في جو يعني كانما جو ابوي اكثر من انه هو يعني جو اعلامي. طيب بعد هذه المرحله فلنقل يعني المشاركة في برامج الأطفال في الإذاعة، وكأن يعني ما سبق يعني من من من مسرح وغيره كأنما يعني أيضا تمهيد للتقديم في الإذاعة، كونك لون من ألوان الإعلام أيضا يعني،
0: والاثنين ساعدوا بعض. يعني أنا الإذاعة هيئتني حق المسرح وحق التلفزيون، لأنه ما كان ذيك الفترة ذيك السن يعطونا وايد أدوار، لأن هذا كان الأساس من المدرسة، ورحت المسرح، ومن المسرح طبعا عرفون فريج يبون الإذاعة، ومن الإذاعة طبعا تكون، لأن الإذاعة بعد لها رهبة ولها خصوصية يعني ما حد يعرف إلا اللي تعامل إلى الميكروفون.
1: دخولك بعد ذلك الإذاعة كان في المبنى الحالي صح ولا لا؟ في
0: كنا الله يسلمك نقدم برنامج في التربية. أنا أول ما تخرجيت من الجامعة في 81 توظفت مدرس لمدة يمكن سنة وربع، يعني أنا تعينت في أكتوبر 81، في ديسمبر 82 أو يناير 82 أنا انتقلت إلى وزارة التربية، واشتغلت في مجموعة يسمونها مجموعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية التربوية. فكان مهمتنا أن نقدم برنامج أسبوعي تلفزيوني وإذاعي اسمه تربية وتعليم.
1: جميل.
0: هذا البرنامج هو كان إشارة الدخول لأكون مذيع بارتايم في الإذاعة فيما بعد. القصة أن الله يرحمه ويغفر له الأستاذ سعيد الحمد كان يسمع البرنامج ويشوفني أنا أقدم، طبعا أنا قدمت البرنامج، أستاذ راشد الثاني قدم البرنامج، الله يرحمه جعفر الحايكة كان وياي يقدم البرنامج، محمد حميد السلمان، بس أنا تم وياي فترة أطول يعني من من من هذه من 82 83 ليه ما في يمكن 2000 أنا انتقلت رحت المسرح المدرسة، فسمعني في البرنامج قال لي عبد الله تعال بيك، كانت حجرته في الزاوية في الممر هني
1: رحمة الله عليه
0: قال لي عبد الله أنت ليش ما تقدم في الإذاعة مذيع؟ قلت له أستاذ أنا يعني مسرح وبروفات وأسافر مهرجانات وأروح ومسلسلات أخذ إجازة وبعدين دوام، أنا عندي كان حزات دوام للساعة 1 الظهر وما كان السبت إجازة، كان بس الجمعة بعدين سووا خميس وجمعة بعدين سووا جمعة وسبت، إحنا لحقنا عليهم كلهم لنا.
1: يعني أول شيء كان الجمعة بس؟
0: كان بس جمعة.
1: عجيب.
0: كان بس يمعة الإجازة يمعة، وكان عقب سووا خميس ويمعة
1: يمكن
0: لحقت عليها عقب لا قلبوها يمعة وسبت
1: سبت.
0: فالله يسلمك قال لي لا لا لا عادي عبد الله افتركوا كل زملائك هني، عبد الله الطريف مثلا، عاطف السلطي الله رحمه، ذلين كله موظفين ومدرسين، وربع عبد الكريم كان يعني عبد الله الصفار الله يرحمه ويغفر له.

0: عقب يانا أمير قاسم، يعني كلهم موظفين، وانت بتي الإذاعة لثلاث ساعات، أو بتيول من ثنتين لخمس، أو من خمس لثمان، أو من ثمان لعشر، أو من عشر لاثنى عشر، لأن كانت الإذاعة تبند 12، ما كان 24 ساعة. والله قلت له خلنا أفكر واتشاور. قال لي سهل، ثلاثة أيام في الأسبوع يعني في الإذاعة، ترى أنت بتفيدك حتى في المسرح، أنت بتضطر تشوف التوجيه، أنت بتضطر في الأخبار تشكل أول يوم أول يومين أول شهر أول شهرين بتسأل، لأن صياغة الخبر أنا تعلمت شوية في اللغة العربية أو النحو من قراءة الأخبار، لأن صياغة الخبر دائما فعل وفاعل ومفعول به،
1: جملة تامة،
0: جملة تصير إيه؟ مثلا صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم مثلا كذي، قابل صاحب السمو كذا كذا كذا الوزير الفلاني ما شنو، فعل فاعل مفعول، أحيانا تك مضاف مضاف ليه، أحيانا كذي. فقالي هذه بيخليك أولا تثقف، لأن أنت بتقرأ أخبار العالم، بتقرأ الأخبار العربية، بتقرأ الأخبار المحلية، أنت بتعرف حتى أسماء الوزراء المسؤولين الكذا، يعني نطقك بيصير جيد، اللغة عندك الذيفة، وبجانب أنت عندك خامة صوت جيدة، يعني حرام يعني جرب. أذكر سويت تست، قالوا لي روح سجل، عطوني مجموعة أخبار، وسمعوا أستاذ سعيد الله يرحمه يولي، قال لي تعال انت مالك شغل استشهد 5000 او قتل ذي، يعني تكون تتعاطف، اقول استشهد واحس روحي حزين لانه تمثيل
1: تتبين
0: يقول لي انت محايد، انت محايد، ساعات يمكنك خبر واحد من اقاربك تقرا انتقل رحمة الله فلان الله، واحد من اقاربك
1: صحيح،
0: فانت لازم تقرا الخبر بحيادية، انت اوكي متعاطف في هذا الموضوع، متعاطف في ذاك، متاثر متضايق، مشاعرك البراعيه ذي لما تقرا الخبر انت تصير خلاص
1: وكانما اعتدت الخبر، يعني
0: ايه الخبر هذه تقراه، فانت ابوي ادائك زين، اخراجك زين، نطقك زين، ولكن لا تنفعل، لا تعطينا مشاعر، اقرا بحياد. هذه كانت اول ملاحظه لي. الملاحظة الثانية اللي عطاني إياها بعد الجوهرية الأستاذ حسن كمال، كان مدير الإذاعة حزتها، قال لي شوف عبد الله أنا سمعتك تقرأ أخبار وتقرأ ذي، وهلو كانوا يتابعون، يعني في حرص، في يعني إن ما أقول لحين ما يتابعون، الكل يتابع، بس كان هناك مثل ما قلت الجانب الأبوي كان طاغي، والمسؤولية، والذين إذاعيين إذاعيين تعصر أشرطة تطلع مني، يعني عرفت. فقال لي شوف عبد الله نصيحة بعطيك وخلها في راسك مدى الحياة، لا تقلد أي مذيع، لا في أدائه، لا في تنغيمه، لا في نبرة صوته، خلك أنت اقرأ الخبر بإحساسك بصوتك بإيقاعك أنت الخاص فيك.
1: من كنت متأثر فيه؟
0: أنا ما كنت متأثر بأحد، بس هو كان يعني أنت تلقائيا لما تقرأ الخبر في الذاكرة في اللاشعور أنت اللي تسمعهم وايد، مثلا كان مثلا برامكونو لما يتكلم مثلا الدعاء إلهي أنت الذي، فتروح حق ذي النغمة، ولما تسمع صوت حسن كمان الذهبي ذي أو صوت سعيد الحمد أيضا النبرة والإيقاع قد ترسخ في ذنك من غير ما تدري. قال لي لا عبد الله أنت تستفيد منهم في أشياء، ولكن لا تقلد في أي جانب من الجوانب. هذه كان بعد درس آخر، عدم التأثر بالحدث رقم فجاعته مثلا أو رقم ذي، ولا تتأثر بأي شخص تقلده. بعدين الدرس الكورس المكثف اللي أعطاني إياه الأستاذ عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، قالوا لي عبد الله وشي خلوني بس أربط
1: مذيع ربط،
0: مذيع ربط كان تشوف التدريج والاحترام، وبعدين قالوا بنوديك حق تقرأ مواجيز مو نشرات، تقرأ الموجز والنشرة يقرأها واحد غير، لأن ذي يبيلها تمكن مسؤولية
1: صحيح.
0: فدربني الأستاذ عاطف السلطي شهر كامل أحضر ويا زاماته، حتى أذكر مرة وهو يتكلم أو يقدم أنا نوع اللي حركت القلم أو يطني

0: نوع الشارقة أو شيء كذي. وكمل صار في فاصل غنية شيء، قال لي شوف أنت القلم ذي إذا طاح من يدك تاري كم واحد بيسمعه؟ ملايين.
1: يا الله المسؤولية شلون؟
0: شوف المسؤولية إيه. يمكن تيك شارقة، يمكن تيك كحة، عندك زر تضغط وترد مرة ثانية، إنزين تخبر توقف، لأن مو حلو أنت تساعل وتكح فترة طويلة. أنت مسؤول الحين، أنت الحين قاعدين يسمعونك عالم، وأنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل الإذاعة، إذاعة البحرين. باكر بيقولون إذاعة البحرين يا أبو مذيع مو بكف، مو بمتمكن. عشان كذي كنت أقول حق أحد الزملاء المذيعين عندك أخطاء في اللغة، قال يخيك مني ركز من ذي. قلت لا، إذا أنت ما تحترم المستمع وتقدم له صح، أنت لازم ما تقدم. فكنا نشكل وحريصين يشكلون، لأن كان في الأخبار يبون واحد يشكل
1: مدقق لغوي.
0: مدقق لغوي. أذكر برا إبراهيم عبد الكريم الله ذكره بالخير، أنا علي الزام هو يبدلني ياي في الطريق. تري أنت تعرف أصعب شيء اللغة في في في الأرقام.
1: صح.
0: أمت تقول ثلاثة ثلاثة اثنى عشر مارشين، يعني في لها قوانين لها ذي. طبعا المرفوع ينعرف والمنصوب ينعرف، لكن أحيانا لها بعد يعني مثلا ثلاثة عشر والله ثلاثة عشرة مثلا، هل تنون هل ما تنون. أنا ذاك اليوم ظهر خرته ونكبته مثل ما يقولون.
1: طيب.
0: ياني كني والله صغر من عيالي، قال لي عبد الله ايش سويت أنت؟ عفست اللي ما تعرف لا تقرأ، قول يعني اسأل، يعني شوف الحرص، شوف المسؤولية. ترى حتى المستمعين غير عن مستمعين الحين. أذكر الشيخ أحمد المطوع كان مدير المعهد الديني الله يرحمه ويغفر له، مرة واحد من القراء أو واحد من المذيعين أو شيء قال القلم وما يسطرون، قال أي يسطرون؟ وما يسطرون يسمع، ويقولونها بحب ويقولونها بتوجيه. فغير ذي إن أنا كنت لأنا عريف حفلة، مو حفلة يعني احتفالات عيد العلم وحفل المتفوقين. هذه لما توقف أنت بعد قدام أمير البلاد أو رئيس الوزراء الله يرحمهم يغفر لهم، إنزين أنت تحس بمسؤولية. ولما يكون أستاذك ومربيك يعطيك الثقة الله يرحمه ويغفر له محمد صالح عبد الرزاق، كان مدير العلاقات العامة والأنشطة التربوية، كان هو يقدم الفقرات الرئيسية وأنا أقرأ الأسماء.
1: نعم.
0: ذاك اليوم فاجأني قال عبد الله ترى باكر الحفلة مر الليلة.
1: في نفس اليوم.
0: في نفس اليوم الخميس كان ناداني في المكتب قال لي الحفلة كلها عندك. قلت له نعم. قلت له أنا اللي بقدم بقول حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ عيسى كذا كذا، قال لي تقول، وأنا اللي بقول يتقدم الآن الخشبة لتكريم المكرمين، أنا اللي بنادي الشيخ يركب فوق، قال لي إيه اللي يقرأ 200-300 اسم بعوائلهم بالنطق مالهم بالأسماء الغريبة وذي بكل الدقة ما بتقرأ ذي؟ أكنت عندك الحين من الحين ليه الساعة 7؟ قرأ ذاكر. عطاك الثقة.
1: نعم.
0: عطاك الثقة. طبعا بعدين توالت المشاركات، تميت أنا في بار تايم مذيع، يعني تدرجت من مذيع رابط لمذيع مواجيز لمذيع نشرات أخبار ليه ما صارت 24 ساعة. طبعا احنا ما كانوا يعطوننا إلا للساعة 12 لأن احنا موظفين وعندنا دوامات في وزاراتنا. ليه 2000 يمكن ليه ما تغير الدوام وانتقلنا؟ كان سببين أساسيين خلاني أن أنا أعتذر عن مواصلة البارت تايم كمذيع. أعتقد في 2000 لما صار الدوام ليه 2:15، فهذه كان صعوبة. ولما انتقلنا من المنامة كتربية إلى المدينة وأنا بيتك محرق، فإذا بطلع 2:15 لين أوصل محرق، وإذا زامي من 5 لـ 8، فكان انحصرت في الزامات وهم كانوا يحتاجون حق ذي الزام من 2 لـ 5 لأن الدوام الرسمي بينتهي، فيبون أحد من 2 لـ 5 يأول أو من 5 لـ 8، هذه الزامات يعني في من 8 لـ 10 وفي من 10 لـ 12، يعني مو بوايد عندهم صعوبة. فقلت حنش

0: لك خلاص يعني، وانت بدت يعني بعد تشتغل، عندك دوام وعندك اوفر تايم في مسرح المدرسي، كنت انا مسؤول اروح العصر واروح ذي، وغير المسلسلات غير المسرحيات غير ذي. كنا الحمد لله اكتسبنا خبرة طيبة من 83 لتقريبا 2000. بعدين تميت بس مساهماتي في الإذاعة هي مشاركة في البرامج وفي المسلسلات الدرامية.
1: احنا يمكن شجحنا مسألة المشاركة في الإذاعة. انت اول مشاركة في الإذاعة يعني بشكل فلنقل يعني امام المايك بعيدا عن برامج الأطفال، كان في وقت دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت في برنامج أو مسلسل أو تمثيليات نافذة على التاريخ.
0: نعم، كان الله يرحمه ويغفر له كاظم القلاف من المخرجين التلفزيونيين والإذاعيين
1: والفنانين الكبار يعني.
0: فكان له علاقة بزملائي في مسرح الجزيرة، محمد جزاف، سعد الجزاف الله يرحمه، وأخرج لهم مسلسل حق مؤسسة من مؤسساتهم أيضا، وكنت أنا أمثل في هذا المسلسل. فلما رحت أدرس وصلوا علي قالوا له ترى ولدنا بيدرس وهاللون ذي، قال يا في عيوني. فهو من باب أنه يعطيني الثقة فأخذني معاه الإذاعة. وأذكر دخلني قاعة القراءة وأنا يعني ذيك الحز عمري 19-18 كل 20 يعني، من عقب الثانوية أنا رحت أدرس. من أشوف على الطاولة سعاد عبد الله، علي المفيدي، غانم الصالح، مريم الصالح، إبراهيم الصلال، يعني مجموعة اللي إحنا ما نشوفهم إلا في التلفزيون. الحين أنت تعال يا عبد الله اقرأ وياهم، واللغة عربية وما شاء الله عليهم، حتى منهم اللي ما راح معهد، هذه علي المفيدي الله يرحمه ويغفر له، هذه الضليع في اللغة، هذه دائما يبونه مدقق لغوي ويكون وياهم ممثل ومدقق، ويكون هو حتى مخرج، وأخرج حتى نافذ على التاريخ فترة. من ذي أنا حسيت بالرهبة، بس من البروفة، بس من البروفة. حتى هما بعضهم يعني ناس تري نفسيات وذي، يعني من ذي شايب لنا ذي مرشين، قال لهم هذه ولدنا من البحرين يدرس وفي بيساعدنا في بعض الإيكون، يبون دور شاب شيء كذي هاللون فبيساعدنا. ما كان ذاك القبول والاحتواء إلا من الله يرحمه غانم الصالح
1: رحمه الله.
0: حس برهبتي، حس بالخوف، حس بدقات قلبي. فأول ما خلصنا البروفا قالوا بنسوي بريك في الكافيتيريا بعدين بنسجل. فحط يده على كتفي أذكر، شلونك يبا، شلون البحرين، شخبارك، شتدرس في المعهد، أي قسم، أي ذي، ما شاء الله عليك أداءك حلو وزين، الحين عاد أبيك تاكل لأن بنتم في الاستوديو ساعتين ثلاث، زين اشبع اكل ولا تتردد، اطلب اللي تبيه ها، وإذا عندك في خاطرك أي شيء قول لي يبا ها، لا يعني لا تتردد. أعطاني شيء من الثقة، لكن أنا بعد يعني حسيت إنه ما أقدر أسايرهم يعني، يعني ما وايد وايد كبار. فطلعت قدمت برنامج ثاني، كان بمناسبة العيد الوطني للكويت مسوين برنامج في، كان إبراهيم الصلال الله يعطي الصحة والعافية وأعتقد محمد السريع الله يرحمه ويغفر له، وكان الفكرة إنه بحريني يجي الكويت في فترة العيد الوطني حق الكويت فيأخذونه تعريفا بالوزارات
1: جميل
0: والأماكن الحكومية الموجودة. فأنا أسأل شو اسمها الوزارة، شنو دورها، شنو ذي، شنو ذاك. حتى أذكر من المفارقات إن لأن أنا غير مصنف هناك، هم المصنفين لهم أجور إيه. فلما رحنا الكيشر نستلم إبراهيم الصلال وأنا كنت يميع، ودوني قال تعال خذ البيزات الحين إن شاء الله 15 حلقة، أعطوني 30 دينار عليها كلها، لأن كل حلقة حسبوا لي دينارين، الصلال 20 دينار
1: بس أنت مو مصنف، لا
0: مو مصنف. فقال حق الكيشير صلال، قال شلون ذي بطل ويانا رئيسي، قال عاد أنا عندي اسمي مو مصنف، أنتم مصنفين. قلت هذه بس مال الوانيت راحتي ويايتي يعني يعني بكم. فهذه أظن من ضمن التأسيس، من ضمن الأشياء اللي عطتك شوية الثقة يعني.
1: طيب نرجع شوي لإذاعة البحرين، وكان في وقتها قبل لا تقرأ مواجيز الأخبار ونشرات الأخبار وتنال هذه الثقة أبو خالد؟

0: كنت في جدول الربط. يمكن الحين الجيل الحالي ما يعرف يمكن هذه الشغلة، مسألة الربط بين المواد، مسألة الربط بين الفقرات، مع أنها هي موجودة ما زالت في بعض الإذاعات، وهذا يعني شيء يلامس المستمع يعني، وهو رايح وهو راد يسمع مثلا المادة خلصت، فيعني إلى المذيع ويربط المادة السابقة باللاحقة. هذا يحتاج إلى فن، ليس كذلك؟ يعني مسألة التعبير وتركيب الكلمات
1: يعني هي الصياغات معروفة تقريبا، ولكن تقولها بحسك، ولازم ما تلجأ إلى التمثيل. يعني مهما يكون أنت مجرد رابط. استمعتم قبل قليل إلى أغنية كذا كذا كذا للمؤلف كذا الملحن كذا، ونبقى الآن هذه الدقائق القليلة أو البسيطة أنت شوي تغير فيها إلى أن يحين مثلا موعد نشرة الأخبار الرئيسية. كنا وكنتم وسنبقى الآن مع فاصل. أنت بحكم يعني معلوماتك وطريقتك ومفرداتك اللي تستخدمها بتغير شوي، ما بتلتزم الحرفي المكتوب، وما يكتبون لك، والبرنامج مكتوب ساعة خمس كالكذا، ساعة خمس وخمس كذي كذا، أنت تقوله، وهذه يعطي شيء من المصداقية والحيوية، لأن الحين صار كله تسجيل. مثلا تشوف التلاوات بالتذكير، حتى الأذان مثلا صار لمقدمة، وذي إنها تنفع حق أي أذان. يمكن في فرق بسيط شوي في أذان الفير، لكن بقية ذي حان الآن مثل مسجل محطوط. إذا ذي بعد اللي على الكنترول ما ركز، يمكن يحط مال تقديم مال العصر حق الظهر أو ذي، بعد ساعات تصير. وأذكر حتى مرة أنا كنت بالغلط كذي في الراديو، قدم المذيع صورة ويات عقب صورة غير، وكانت الصورة اللي مثلا تدري في بعض الصور اللي باسم الصورة تبتدي،
0: صح؟
1: فكان على طول قال الآن مع سورة كذا للقارئ كذا كذا كذا، إلا ذاك قال
0: سورة غير،
1: كلش غير. سيدي رفعت التليفون ماري من شال، قلت له ترى انتبه وفي ذي، قال ساعة كم؟ قلت له الحين ذي وذي وذي، وإزاك الله خير. وهلون الرابط الحاي لازم يكون مذيع موجود 24 ساعة. أنا أذكر في سنة الأحداث اللي صارت في 11 سبتمبر اللي في أمريكا، صار الخبر مفاجئ، وأنا كنت أقدم برنامج هناك، فياو يبون يذيعون الخبر حزتها. أنا البرنامج ذي يعني ياي أقدم مثل كجول، بس تدري إذا بتقرأ أخبار أو تغتر أو بدل ونكتاي، احتراما للخبر وللمكان اللي انت تنتمي له، وذي يعني ما يصير انا يترك سوت او ما شنو واقدم اخبار، يعني ما في احترام للمهنه. فانا كنت جاي ظاهر لابس قميص او كاجوال كذي جاكيت، لان انا اقدم برنامج ما له علاقه يعني. ففي الممر لوية شوفوني كني نازل عليهم النسوة، لا لا تروح لا تروح، عندنا خبر لازم تقول. قلت اي خبر انا يعني مو لا لا، عم بيخلوني اطلع على الهواء وأقول الخبر، وكتبوا لي ويابوا لي وهيون لا تخاف عادي قوله ليه، وهم يعدوني وقبل لا أطلع شود يمذيع رسمي يعني. فقالوا لي عبد الله بس جزاك الله خير مشكور، أكا المذيع وصل. قلت الحمد لله، لأن كان خبر بعد مو بخبر. فعشان كذي المذيع 24 ساعة، إنقاذ موقف، استدراك، خلل، طوارئ في العالم، في الديرة، في أي شيء مهم. وكنا إحنا جلستنا وراء الكرسي نحترمها، والله يرحمه طارق المؤيد ويغفر له، كان يعني يمشينا على العجين من لخبطوش مثل ما يقولون، في هيبة، في رهبة، في احترام. إذا قالون سعادة الوزير موجود في المحطة، وهو كان ممكن يدش لك الساعة 4 الفجر، 6 الصبح، ساعة أي وقت، 2 في الليل،
0: ما له وقت محدد،
1: ما له وقت. المرسيدس البيضة تشوفها واقفة، يعطون خبر الوزير في المجمع، الوزير في المجمع. انزين أنت ساعات تقدم غني طويلة حق أم كلثوم أو حق عبد الحليم، فعندك رفق نص ساعة، 40 دقيقة، ساعات ساعة، فتروح مثلا المطبخ، تروح تصلي، تأدي أي غرض عندك، شو تتمشي، تحرك ريولك. إذا الوزير موجود ما تزحزح من الكرسي، تقعد انت والكرسي واحد، في التزام، في ضبط، في ربط. ما يخليني نصلي في الاستوديو، ما ردش في الاستوديو سيايد،

0: قال في مسجد، نخلي واحد مذيع بدالك هني، تروح تصلي وتيجي، هذه استوديو، واحد يسبح واحد يصلي واحد عنده واحد الثاني على الهواء، ما يجوز. كان في في في يعني طقوس، مثل ما في المسرح عندنا طقوس واحترام للخشبة، وفي الكالوس في في، فأنت لازم في الإذاعة أيضا تحترم المهنة. إذاعة لها لها سحر، لها روح. أنت لما يعني نقول لك تسمعنا كما ترانا أو شيء كذي، يعني شيء من أنت لأن أتجسد الموقف، فذي وايد وايد مهم.
1: من كان معك من الزملاء، سواء في الرابط بين الفقرات أو في قراءة المواجيز أو أيضا في قراءة النشرات، إلى جانب الأستاذ عطب السلطي وكذلك الأستاذ
0: عبد الجليل الضريف، عبد الجليل الصفار، أمينة حسن، أمير قاسم، إبراهيم عبد الكريم، إبراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، كريم زيداني الله يرحمها، يعني أمين الشملان، عبد العزيز العوضي ما شاء الله ذي صاحب الصوت الذهبي، جاسم الهاشمي، خليل إبراهيم، زين كل يعني ذلين كانوا ويانا، وكلهم ذلين يعلمونك الانضباط. أذكر مرة الله يرحمه ويغفر له كريم زيداني، كان يوم ثلاثة، أنا ميود من ثنتين لخمس، وهي المفروض تبدلني من خمس لثمان. طبعا ما نمشي إلا لما يجي المذيع، لأن خمس ونص بعد كأنه كان في موجز. فأنت الرابط ما رابط وذي يمكن يتحايلون عليه، لكن الموجز ذي مقدس، يعني شيء لازم في التزام. وعقب في ست ونص نشرة ولا ذكرى الحين ما أدري، فالمفروض تبدلني أعتقد خمس، وهي العادة تيك خمس إلا ربع، خمس إلا عشر، حتى ساعة أربعة ونص. إذا جاتك بعد قبل أربعة فتقول بس أنا بقرأ عنك أربعة ونص، روح ما له من العادة. مشيناها لي خمس، عادي من حقها تصير خمس وخمس، خمس وعشر، خمس وربع. قلت لا لازم أروح أجيب الموجز الحين، ما أدري بنعيش فيها. رحت جبت الموجز قريته، اتصلت فيها قلت لها أم هشام وينك؟ اللي تقول ويني وين؟ قلت لها إذاعة. قلت إذاعة اليوم شنو؟ قلت اليوم ثلاثة. قلت اليوم مو ثلاثة، اليوم الاثنين. قلت لا يبا اليوم ثلاثة وعنده تزام. قالت صج أصفة أصفة أصفة أصفة الحين ببدل بي اليوم ثلاثة. قلت لي اليوم شو ساعات وعد صير عقر بقر نزين من قد الجداول والأيام
1: البرحة صيدتني
0: لا. فمسكينة يعني الله يرحمها ويغفر لها.
1: الله يرحمها.
0: قلت له بس أستاذة خلج في البيت أنا بواصل، ترى ما عندي شغل ولا شيء ولا ذي. قالت لا لا لا لا أهيك الحين أشوف قد ما تقدر قد ما أقدر أوصل. فأعتقد ياتني ونهار ثاني مرة ثانية ياتني، يعني توني باجي الزام ياتقتي روح مش تعويض عن ذاك
1: اليوم،
0: عن ذاك اليوم ماتي. وأذكر من المواقف ما صادني أنا، صاد أحد المذيعين في زام اللي ذي الكريه ذي، هذه اللي من 12 ل 6 الصبح، مريت اللي 5 الصبح ل 6 الصبح شيء ما قد خدته، كان أخونا عبد الله يوسف ميود ذي الزام. فيا يتقلب في البارك يتمشى، وفي مذيع ماشي أعتقد جاسم الهاشمي مري إنه هو جاي يعني يعني ماشي ولاقاه، أو هو جاي وأمين الشملان أعتقد طالع شيء كذي من هالقبيل، إلا يقول له ها أبو هشام إيش عندك الحازي جاي؟ قال عندي زام. قال يا علان إيش لا جاي؟ أنا اللي عندي زام. قال من صدقك؟ قال لي زامي أنا بدل أمينة وياي الحين. قال علان إيش مجايبني؟ قال عادي شو؟ قال شنو اليوم؟ قال يا شنو اليوم أنا عندك؟ قال شو أسوي الحين أنا راقد كفاية عشان عندي سمتة
1: مجهز روحي يعني.
0: وعبد الله ما شاء الله لأنه قارئ ولأنه يعد فياي كتبه وأشياء من هنا، قزرها في الإذاعة قاعد يعد البرامج مالتي وهاللون، والصبح راح سوى الغرض اللي يبيه هاي من رأي وزارة، بعدين راح البيت رقد.
1: يعني التعامل مع الإذاعة، جو الإذاعة عموما يعني كأنما جو عائلي يعني بخفض.
0: أوف أوف يعني وايد وايد قلوبه على بعض. عبد الجليل الطريف ذي يعني ما شاء الله عليه

0: لو تتصل فيه. يعني توك بقرأ الأخبار ومو عارف الذي. ألو أستاذ ذي الكلمة شلون نقولها؟ قال هذه نقولها كذي. وما شاء الله عليه هو يشكل على الهواء.
1: ما شاء الله.
0: هو يعني ما يشكل. يعني
1: سليقة يعني.
0: إيه هو يقرأ ويصلح أخطاء حتى المطبعية وهو يقرأ. وهو يقرأ. فتتعلم منه. أستاذ أستاذ يعني جليل صفار الله يرحمه ويغفر له يعني كان يتلذذ وهو يقرأ الخبر.
1: الله.
0: لأنه كان بعد هو في صوت إذاعة لندن أو شيء قدم بعد قبل فكان لما يقرأ تحس يعني شفت المطرب يسلطن يعني يعني باستمتاع. مو يقرأ يكاروت ويمشي، مو إنه يبي يفتك، يستعد يستعد حق النشرة ويقعد ويعني تتعلم منهم تتعلم منهم بصراحة. قلوبهم على بعض، يبون أكل على بعض، يسألون بعض، يدارون بعض، يتبادلون. يعني الزميل أو الزميل اللي عنده ظرف يتصل فيك ما تقول له لا أنا باكر بتأخر ببادلك، لكن بتأخر تقدر تتم نص ساعة زود، بودي ولدي الدختر، بودي مرشين وشيلون تام. إذا حتى تقدر يعني كان في تعاون. الجدول ينحط أي واحد ما يوز له مثلا الاثنين وعند ارتباط عائلي عبد الله تبادل وياي، نبادل نكتب وذي ونقول حق المسؤول عن الجدول ترى ترى أنا وحسن تبادلنا لأن كذي وكذي وكذي. ففي هذا التعاون طبعا، في هذا التعاون.
1: خلال قراءتك لنشرات الأخبار أبو خالد، هل في نشرة أخبار ما تنساها؟ يعني من خلال موضوعها، من خلال ذكرى معينة أو موقف معين؟
0: والله ما صادفني وايد، يعني ما أذكر شيء، ولكن من ال يعني من ال من المواقف اللي صادتني على الهواء، أو يعني كنا نقدم برنامج على الهواء، في أن خبر مفجع واقعي برا وإحنا نقدم البرنامج. كنا نقدم برنامج أطباء على الهواء، هذه طول البرنامج بعد يعني خد أكثر من دورة. كنا نقدمه الظهر. يعني كنت أطلع من الدوام من التربية وأجي عشان أقدم، كان في تنسيق يعني إنه نبي الموظف كذا في كل اثنين أعتقد كان شيء كذي. فأذكر إحنا قدمنا، كان ضيف طبيب عندنا أنا والله يرحمها كريمة زيداني. وصار بريك مري حق الموجز أو أذان أو أي شيء كذي هاللون، وقعدنا نسولف نسولنا متى نرجع نكمل البرنامج. ما حد يانا. أقول يعني وينهم يعني؟ زين البرنامج ما كمل، الموجز خلص، ما حد في الاستوديو. توني بقوم لو تشوف الاستوديو كذي لوي ناس داشة وناس طالعة وناس مرشينة
1: حركة
0: وي حركة. وكان محمد عتيق الله ذكره بالخير هو المخرج. قال خلاص ما بنستهدف البرنامج صاير داش داخل شال الميكروفونات. قال صاحب السمو الأمير عطاكم عمره
1: يا الله.
0: فخلاص يعني كان خبر وايد أليم، كان خبر مفاجئ. فخلاص فما أدري شلون عقب سووا برنامج، يعني كان في حدث أهم من أي من أكيد. أي شيء يعني. فهذه كان اللي سبب لنا الربكة. فيما عدا ذلك الحمد لله كانت الأمور يعني متيسرة، وفي تعاون وفي ود وفي في برامج علمت يعني علقت وتمت دورات. مثل عندما يرتفع الستار حق أستاذ خليفة العريفي، ما أدري إذا كان عداده هو مخرج، بس هل بعد كان عداده أو كان عداد عيسى الحمر ما أدري، بس دي بعد عمر البرنامج فترة. كان يقدم مادة ثقافية مسرحية، كان ميول سلسلة المسرح العالمي منذ نشأة المسرح يعني قبل الميلاد وماشي للعصور المظلمة، لليوناني للروماني للعصور الوسطى للعصر الحديث، ليه ما وصل دي عقب توقف لسبب ما، وكان من برامج الجميلة. طبعا من الأساتذة الذين لا ينسون اللي لهم فضل في إثراء المكتبة الإذاعية محمد جمال. هذا أستاذ يعني ما شاء الله عليه قدم مخزون كبير

0: من التراث والمعلومات أيضا الواحد يستمتع. يعني أنا تعاملت يعني مؤخرا في التلفزيون في ليالي البراحة في رمضان لدورتين كان يعد لي الأسئلة، ولكن في الإذاعة ما صادف أني يعني تشرف بالعمل معه. أسماء جبارة يعني، سواء اللي توفوا أو اللي موجودين.
1: على ذكر الأستاذ محمد جمال، أنت وايد تكرر مثل شعبي وسمعته من فترة بسيطة يذكره ويشرحه،
0: إيه؟
1: إذا ياتك علتك من بطنك.
0: هذه لأنه ينطبق في كل وقت في كل مكان، على كل بيت، على كل وزارة، على كل شركة، على كل مسرح، على كل جمعية، لأن أنت علتك لما تكون من بطنك مشكلة، يعني منك وفيك، يعني أخوك اللي أذاك أو زميلك اللي أذاك، أو يعني منك وفيك ذلين،
1: فهموين تيك العافية،
0: فوينتك العافية، شلون تعالج ذي يعني. فهذه تنطبق علينا يوميا يعني. يوميا تقريبا في حياتنا. فذي مثل وايد وايد أنا أحس فيه صح وراكب وشلون طلع يعني.
1: على ذكر أيضا يعني فترة تواجدك في الإذاعة في قراءتك لنشرات الأخبار وكذلك الربط بين الفقرات، ذكرنا المذيعين لكن ما ذكرنا أيضا المنفذين وكذلك المخرجين وأيضا طاقم المكتب اللي هو عصب أيضا البرنامج العام.
0: أذكر اللي في المكتب كان اسمه إبراهيم مصطفى. هذا الرجل يعني هو اللي هندس برمجة الإذاعة. يعني كنا احنا يوم الجمعة الظهر محمد زويد، هذه شيء يعني خلاص مفروغ منه. يوم الاثنين مثلا أم كلثوم في الليل سهرة من في الليل، يوم السبت عبد الحليم حافظ، يوم الثلاثة فريد الأطرش. زين، هذه من الأشياء اللي خلاص صارت مثل نقول إحنا في التلفزيون الراكور خلاص ذي ثابت. زين، وبعدين عنده ذاكرة لما يقول اللي في الكنترول مثلا أبي المادة الفلانية، قبل أرقام وأشرطة، ما مش الكمبيوتر والتخزين اللي طق وطق تطلع لك الغنية، ما مش ذي، كان أشرطة تيك مكودة هاللون على الديسك ذي موجودة، وأنت تطالبها من قبل البرنامج عشان تستخدمها وتركبها، الشريط يشتغل تركب الشريط الثاني. طبعا اللي كان تلفت في اعتقد محمد تلفت كان في الهندسة وحزتها، بعدين ولده عاد اشتغل في ابراهيم في الكنترول، بعدين صار مخرج. طبعا الزملان عيالنا ذلين اخواننا الصغار من عبد الناصر نعار واحمد الشريان ومحمد عتيق، حتى عقب عدنان ملك ووهيب جزب، جميلة بمطيع، واضحة جميلة الشاعر، لطيفة، يعني في فاطمة شمس، مجموعة سهام كانت بعد بنت الحالة في المكتبة. إنزين، هذين كانوا خلية نحل ما شاء الله عليهم. وفي حيوية يضيفون لك أنت كواحد، يعني صرت بالنسبة لهم مخضرم، لأن يعني إحنا بعد من محظوظين، يمكن إحنا ما لحقنا على الوايد على مثل برام كون، أنا ما لحقت عليه الله رحمه ويغفر له. سمعت أو محمد خميس يمكن شفته بالغلط في آخر أيام، عتيق سعيد لحقت عليه كان بعد مدقق لغوي في فترة من فترات اللي أنا جيت، لحقت حتى على المخرجين اللي صاروا بين القدام وبين الحديثين، يعني أعتبر اثنين اللي سووا حتى طفرة نوعية، يعني من عقب عبد النبي حسين ونبيل العلوي وعبد الواحد درويش يا محمد جابر ومحمد حسن، حتى كانوا كلش ستايل غير. ابراهيم عيسى الله رحمه طبعا ذي يعتبر من
1: القدامة
0: اللي شوي يمكن اصغر منهم، يعني لحق شويه حتى على محمد جابر، حتى ذلين لحقوا على ذلين، بس ذلين كانوا شويه تخلصوا من شويه الكلاسيك والعادات اللي يعني صار مذي شويه، كانوا يجددون حتى موسيقتهم واختيارهم كان غير. ذلين سلموا حق الشباب اللي ذكرناهم مساعة الإيداد اللي نعتبرهم، ولا الحين حتى بعضهم تقاعدة، يعني ظاهر احنا وايد كبارنا يعني.
1: الله يعطيكم الصحة،
0: يعني يمكن في إيداد ما عارفهم يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. على ذكر المسلسلات، أذكر مرة سمعت عمل قلت يا الله صدق، يعني طاقم العمل أعطى من الأداء يعني شيء أسطوري، بطل من أرض الحياة.
0: بطل من أرض الحياة،
1: أيوة، اللي كان عن مقرن بن زامل، كان إيه؟ تذكر إيه؟ وكان من إخراج الأستاذ محمد الجابر،
0: محمد جابر صح، أعتقد محمد حميد السلماني،
1: أيوة نعم،

محمد حميد. إيه لأن محمد حميد الله يعطيه الصحة والعافية هو تخصصه ومتخرج من الجامعة تاريخ، وعنده تاريخ ما شاء الله البرتقاليين وتاريخ ذي، يعني متخصص في في في ذي المجال، وكان من المعدين الأثقال. وطبعا أنت لما تعطي العمل بعد حق مخرج يعني متمكن يجسد لك حتى الأجواء، يعني تسمع تشاهد وأنت تسمع أو تسمع كأنك ترى أو شيء من هالقبيل. حتى الشباب الحين أحمد الحسن اسمه محمد الحسن، محمد عنده بعد برنامج شيء كذي إنه يروح المريخ أو أشخاص ما أدري شنو.

0: والحلو في التكنيك اللي صار الحين يعني في الفترة هذه الشباب اللي داد يعني كان بداها إبراهيم عيسى الله يرحمه. إبراهيم عنده قدرة على المونتاج ويدخل لك الحرف في المكان الصح. ساعات يطلع كذي في الممر يشوف تا تا تا تا تا. قولي لماذا ذهب؟ بس ذهب، لا تقول ذهب زين بس وروح. شو ما تدري شو السالفة. فعقب يركبها هو لأن عند البوذية وعند ذي طاحت منه أو شيء من هالقبيل أو أنت كنت قايلها وذي. الحين الشباب يدخلونك ويقول لك تخيل نطقك كف، قول آه، ويدخلونك لك آه، وقول آه، وحين بسمتك ليه فوق فعطني آه طويلة آه. لا بتخيل وعارف، شفت الجرافيك شلون يسوونه في التلفزيون اللي تتخيل وحوش آيتك وهاللون ذي، هذه صورة مثل ما كنا نسوي في حسن نور السنة.
1: الله
0: إيه. فلما يك في مشهد يعني بسام الذوادي قال لي الحين ذاك ذبحناه بالخنجر وذي ذبحناه قطينه فوق الليبة، الحين إيه. محمد عواد الله رحمه دري الحين ذبح بعيونك. قلت له شلون؟ قال لي انت بس غمض وبعد بطل عيونك مره واحده. قلت له زين شلون بيموت؟ قال لي مالك شعور. قلت له فهمني. قال لي بيموت بيختنق. قلت له بغمض وفتح. قال لي يطلع خيوط من عيني تلوت على برعومه. وقال حق محمد عواد الحين انت عقب ذي كم ثانيه اصرخ قول اه، يعني الخيوط قاعده تلتات على على على على رقبته. في الاذاعه كذي كان يسوي لنا بالذات الشباب اللي دون.
1: اتذكر واحد من الزملاء زميلنا محمد الدوسري وجه له تحيه كل ما الاقي يعني نعيد هاي المشهد بالكلام اقول ابو احمد ابو احمد ما بغيت الا تقص اللي على بهرام
0: تغدر
1: تغدر على بهرام جنيت على نفسك
0: يا ابو احمد.
1: التجربه الاذاعيه كتمثيل فيها مقاربة نوعا ما من المسرح بخالد، ليس كذلك؟
0: لا هي لها بعد تكنيك شوية. يعني شوف انت الحين اذا واسولف وياك وبعدين لازم انادي ولدي لازم اشيح عن الميكروفون علشان قوة الصوت ما تكون وايد قوية،
1: تبين انك بعيد.
0: ايه فانا اقول مثلا حسن تسمعني؟ ما يسمعني. بقول بناديك بصوت عليك بقول لك حسن تسمعني؟ دي الصوت العالي لازم ما وجهه قريب قريب من الميكروفون. ولازم بعد ما اقترب وايد علشان انه ما يصير دروب، يصير لان اذا جربت بو بو يصير كذي يصير بعد دروب يقول لك لا ابتعد. ولا تبتعد وايد ان في بعض الميكروفونات لها مداها عود، في ميكروفونات لا لازم تكون دايركت في الكوندنسر مايك مثلا غير في النيك مايك غير في البوم مايك غير في هذه كل الهاند مايك غير في كلهم لهم. فلازم تتعامل في التمثيل لازم تعطي المستمع الإحساس بالمرض أو بالحزن أو بالشك أو بالريبة من خلال صوتك ومن خلال إيقاع صوتك، فتركز على ذي أكثر. في التلفزيون ما تحتاج كاميرا تي كلوز بس على عيونك تعطيك الاشمئزاز تعطيك الاحتقار تعطيك الاعجاب تعطيك ذي بس لقطة. لكن هني شلون انا اعطي نظرة في الاذاعة؟
1: هنا تكمن الصعوبة.
0: اي فانا استبدلها بكلمة ويمكن اسبقها بتنهيدة يمكن باي آهة او شيء كذي او يسوي اي شيء كذي على اساس ان اقرب له الاحساس المطلوب في ذي الجمله.
1: نعم.
0: لا يعني هو نبره الصوت وايقاع الصوت. يعني في امتحانات التمثيل لما نروح يبنا بنقدم في المعهد يقول لك كلمه قولها السلام عليكم ورحمه الله.
1: نعم.
0: قولها انت مستانس، قولها انت زعلان، قولها وانت خايف، قولها وانت ما تشتهي الشخص دي.
1: هاي من التدريبات نفس الجملة
0: هذه من الاختبار القبول حق المعهد. اذا انت عندك القدرة الاولية انك تلون وتنوع ساعات يقول لك غني غنية. في الاغنية انت لازم بعد تختار اغنية ان فيها طبقات، يعني علشان ان يشوف طبقات صوتك هل انت ميود على طبقه واحده، هل انت تلون في ادائك،
1: مساحه الصوت
0: حجم الصوت. فانت لما تغني اغنيه نسيتيني شو هذا مو صوتي، انا بصل بصوتي بقول نسيتيني. لكن مثل ما كان غني محمد عبده نسيتيني مثل ما تنسى الامطار، يبي طالع عندك طبقة

0: فقط.
1: وبعدين لما تغني حق ابو بكر سالم يروح القرار
2: قرار قرار
1: القرار يعني يروح مني. فهم يبون يشوفون انت ملكاتك الطبيعيه الفيزيائيه، مخارج حروفك، احساسك، طبقات صوتك، حجم الصوت، هذه كلها في الاذاعه تستفيد منها اكثر من التلفزيون. يمكن تستفيد منها في المسرح بعد شويه يعني من عقب الاذاعه، لان في المسرح انت بعد لايف. وتكنيك شلون تقول انت جمله طويله بنفس، شلون تتحكم لما تاخذ الهواء. تشوف الحين انا دبتي تشوفونها في اليوتيوب انفخها واقدر اقول جمله اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم ضيف على الاذاعه سوف سكت. فهني شلون بعد اخذ هواء ثاني، او التقطيع تعلمونك القطع المعلق والقطع الثابت. يعني لا تحسسني الجملة خصوصا في الإذاعة، في الإذاعة لأن معتمد على السامع، فأنت لا تعطيني إحساس كراوي أو كمقدم أو كمذيع إن الجملة انتهت. أنا ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي. إذا قلت ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي زين عقب
2: بتكمل عقب
1: بكمل. فلازم نكون ذكي أقول التي أحتاجها في المدرسة مثلا إذا وقفت، ولكن ذهبت إلى سوق الاشتراء أو لشراء احتياجاتي وقفتها مو معلق. فهذه التكنيك بعد صغير لازم تعرفه، يعني من أساسيات حتى في الأخبار ترى وإحنا نقرأ. إذا الجملة الخبر المعلومة السطر الأولي يحوي أن استقبل الشخصية الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ورافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها رايح. هذه ممكن أسوي وقفات معلقة سريعة. بعدين أروح مثلا وذلك لحضور القمة العربية المرشنها وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يعني البلوكات هذه ما تضيع المعنى وما تخليك توقف مكان غلط وانت أدرى بها يعني هذا. فأكيد للإذاعة سحرها وخطورتها وأهميتها اللي يعني يبيلها الحرفنة يعني أكثر من التلفزيون. عندك الصورة تساعدك في المسرح، عندك انت لايف يشوفونك، بس في الإذاعة توصل لي المعلومة والإحساس والمشاعر والخبر بدقة متناهية.
2: وهذه يعني وإن كانت مهارات تدرس، إلا أنني يعني اللي يعني يتشوفها من يعني خلينا نقول منظور أقرب، ترى احنا نمارسها حتى في كلامنا العادي. يعني احنا يعني فترة بسيطة كنت أتكلم مع يعني بعض الزملاء أن احنا نمارس الوقف المعلق والوقف التام
1: في حياة طبيعية،
2: في حياة طبيعية، في كلام الطبيعي. ولكن يعني لما نطبقها بشكل يعني مرتب أكثر، وعلى أساس أن احنا نعرف يعني شنو قاعدين نقرأ وشلون نوصل الفكرة. فمن سنة 83 في إذاعة البحرين إلى 2001 تقريبا، خلاصة هذه التجربة الإذاعية عند أبو خالد، كيف ممكن أنه يوصلها للمذيعين الجدد اليوم؟
1: أنا أهم شيء اللي قال لي عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، احترم الميكروفون أثناء أن تكون أنت على الهواء. المسؤولية هذه مثل ما أنت احترمت المستمع وحسيت بأهمية وجودك أن أنت الحين تمثل بلدك وإذاعتك، أبدا لن يعني تتراجع ولن تتخاذل ولن يعني تقصر في الاهتمام، لأن مسؤولية جمة. شوف أنا أقدم وخريج معهد، وقبل لا أروح المعهد مثلت وايد في المسرح وفي الإذاعة وفي كل شيء. لما جيت ان اصير مذيع قالوا لي عبد الله شهر تتدرب تحضر، شهر كامل كورس مكثف
2: في الاستوديو،
1: في الاستوديو تحضر يا المذيع بس تطالع بس تتعلم منه، يشكل قدامك، يقول الجمله بصياغه ويغيرها بصياغه ثانيه، يعني استمعتم وانا استمع وحان الان موعد واذان كذا وذي يقولها بكذا طريقه استفيد منه واعرف. بعدين بنخليك تربط مذيع رابط، وعقبها تقرأ مواجيز بنشوفك إذا

0: كيف بنعطيك النشرة؟ طبعا في مصر طقوسهم غير بعد، يعني يتم يمكن سنين، أنا يمكن في خلال سنة تدرجت أو سنتين أو ثلاث بالكثير لين صرت الناشرة. بس لما تقرأ الناشرة تحس أن لك أهمية، لك قيمة، أنت تنقل الخبر الرسمي الحكومي لبلدك والحدث العربي والعالمي من لسانك، فأنت هني أو أنت معلوماتك تزيد. أنا الحين يسألوني رئيس وزراء البلد الفلاني، عاصمة البلد الفلاني، مارشينو راح خلاص، لأن الممارسة اليومية راحت.
1: يمكن تغيروا بعدها.
0: تغيروا طبعاً، تغيروا إيه. فأنت لا تدرك، لا في أشياء ثابتة، عواصم الدول مثلاً، أو ذي قبل كنت تقول العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة كذي تقولها كان قبل مثلاً، الاجتماع صار هناك. احترم المهنة أيها المذيع، أيها الإذاعي، أيها المخرج، احترم المهنة، واحترامك للمهنة جاي من احترام الناس واحترام المكان اللي تمثله، علشان الناس تحترمك، علشان الناس تنتظرك. لا تستهين بكلمة، يعني لا ترفع المنصوب، ترى ذي فيه تقليل، تخدش إذن اللي يتقن، يطلع من المود. وأحيانا أشياء بلاي باك، يعني كان ممكن يعيدون ويسجلونهم، يعني مو لايف، بعد اللي على الهواء يمكن ساعات يعني سهوا تروح عن كلمة، ما يركز في المعنى، ما يركز في الجملة، الفاعل تأخر أو يعني نائب فاعل أو يعني ما يدركها.
1: صحيح.
0: الاحترام، احترام المهنة طبعا تقنيا، مثل ما قالوا لي سيد الحمد الله رحمه حسن كمال، لا تقلد أحد، لا تنجرف وراء الحدث، أنت محايد.
1: الأستاذ القدير عبد الله، الله يحفظك،
0: تسلم.
1: الأستاذ القدير عبد الله ملك، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي عيشتنا فيه بين جنبات إذاعة البحرين، في وقت لما كنت بين أهل وناس إذاعة البحرين، من شخصيات كبيرة ومن أسماء يعني عشت معها الجو العائلي الجميل. الله يرحم اللي اختارهم إلى جواره ويحفظ الباقين ويحفظكم، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: تسلم، مشكورين على هذه الوقفة وهذا التسجيل، والحين احنا قاعدين ترى نستمتع بمذيعين ومخرجين جدد يجددون نشاطنا، وحين احنا لوبنيي ما نعرف التكنيك اللي يسوونه يعلمونا ونتعلم منهم، ما شاء الله لهم نكهتهم الخاصة.
1: حياك الله استاذنا الكبير. سلام. شكرا جزيلا. سلام. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامة اذاعية اخرى ايضا من اذاعة البحرين، نستودعكم الله والى اللقاء.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعام.

0: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
6: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: دنا موتي سبب نجل العيون ولا بقى بي حي. يموت الحرف والمعنى، يموت الملهم الوافي، أثر بعض العيون اللي هدبها للمحاجر في. كثير اللي يعاني من سببهم والله الشافي. قسيت ولا قوة تصبر على شد الحبال يدي، كتمت وفاض بحر الشوق موجه يكشف الخافي. تأملت السراب ولاحي في عيني قراح المي، عديت بلا شعور وجيت رمضة والقدم حافي. حقيقة حقيقة لو جفيت وزاد في صدك محك الكي، فلا تقوى على كسر الذي جاب الوفا صافي. حقيقة حقيقة واسمع اللي عنده الدنيا فلا هي شي، ترى لحظة تلاقي بالهوى مضمونها كافي.
1: والليل يجمعنا معاكم والفرح طير يسافر إلى كل المدن والشواطي. نرحبكم أعزائنا في ليلة فرح جديدة.

0: يقولون اللي تقدر عليه اليوم سوى ولا تأجلي إلى باكر، لأن باكر ما تدري شلون بيكون، هل بيكون أفضل من اليوم ولا بيكون عكس كل التوقعات.
1: لذلك الناس اللي يفكرون بشكل سليم يستغلون فرصة اليوم المتاحة واللي هي في اليد ويحققون اللي هو ممكن بدل ما يأجلون الفرص إلى وقت ثاني.
0: في ناس وايد كانت الفرص أمامهم متاحة سهلة في وقت من الأوقات، إنما كانت الأمور بسيطة وما دخلها عامل التعقيد، لكنهم ما أعطوها الجانب المهم من وقتهم من تفكيرهم وقالوا ليش الاستعجال، أمر الله بالهون.
1: ذي كانت كلمة الكثير من الناس ويمكن حتى الحين، أمر الله بهون، وهو فعلا أمر الله بهون، لكن لكل شيء حسابه وقته. ما هو ممكن اليوم بيكون عسير باكر، وما هو باستطاعتك تفعل اليوم يمكن ما تقدر تسوي باكر، لأن الدنيا ما فيها ضمان.
0: بالفعل ما حد يقدر يعطيك ضمان حق باكر، لأن باكر هو المجهول، والإنسان لا يمكن يراهن على مجهول.
1: نفس الشيء بالنسبة للعواطف الإنسانية، الجروح اللي اليوم قادر تتحملها يمكن باكر من الصعوبة حتى تتحمل مجرد ذكر اسمها.
0: هذا الكلام صحيح، وأنا بعطيك مثال. زميل لنا في العمل مرتبط عاطفيا مع زميل لنا أيضا في العمل، الكل يدري بهالعلاقة، كانت أحلامهم وردية، لكن كان في بذرة خلاف بينهم، لكنهم كانوا يقولون أن أهما لما يتزوجون ويصيرون تحت سقف واحد ذي كلها بيذوب كل الخلافات اللي بينهم.
1: لكن الواقع أن هالكلام غير صحيح، لأن الخلاف الصغير اليوم يصبح خلاف كبير جدا باكر، والجروح الصغيرة إذا تركناها بدون علاج أكبرت باكر.
0: ذي اللي صار بعد ما تزوجوا وراحت فرحة شهر العسل وبدأت بينهم الحياة والتزاماتها، بدأت طبعا الخلافات اللي كانت صغيرة بدأت تكبر وتنتصب أمامهم. يا ما نصحناهم بعد ما شفنا أن الحل الوحيد في بداية حياتهم أنهم ينفصلون، لكنهم ما أخذوا بالشور واستمروا في المكابرة واستمروا في تحدي الوقت والظروف،
1: والنتيجة طبعا بالتأكيد أن الجروح أكبرت وصار علاجها أصعب، لأنهم ما اهتموا بها لما كانت صغيرة.
0: طعني مدام الجروح صغار وجدادي، لا ينهدم بيت عز مسة طنابة، طعني ترى ما يسرك هرج حسادي، من يسمع الناس في غاليه يغدابه، اصحى ترى ما يفيدك رايك الغادي، باكر مع الوقت كل يجرد حسابه، الأمر لا تأخذه في طيش وعنادي، والظلم ما كل راعي حق يرضابه، إن كان بالحق حقك بالخطا بادي، وإن كان بالظلم حقي تدفع تعابه.
1: وإن جيت في عزتي ورث من أجدادي، وإن جيت في حق نفسي أولابه، وإن رحت ناوي الفراق أوعدك ببعادي، أبشر بمن يقطع الفرحة عن أحبابه، عزمي قوي واشعل البارود بزنادي، والذل والظلم والحقران مرضابه، إن شفت ما عفت ما حطيتك سنادي، والحر رزقه على الله قبل مخلابه، ارجع لها الحين عندي والوضع عادي، يا صعب باكر ورجوعك وانت أدرابه.

0: في بعض الدول منها العربية أيضاً والأوروبية والأمريكية في ما يسمى بالتوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. يتم تقديم الوقت ساعة في الصيف، ولما يرجع الشتاء يرجعون ساعة.
1: احنا الحمد لله ما عندنا هالتغيير في الوقت، ولا كان لقيت الناس يوم اللي يتغير الوقت وعادة يكون في منتصف الليل ينسون. بعض الناس ما يغيرون ساعاتهم ويقعد حسب التوقيت الساعة السادسة مثلا أو بالعكس.
0: عموما فكرة تغيير الوقت بالزيادة أو بالنقصان، ما تحس أنها هي تغري الإنسان بالتفكير؟
1: أنا شخصيا حصلت لي هذه في إحدى الدول.

0: بي لما أخذت من الوقت ساعة، حسيت كأني أستلف ساعة من النهار، وش كثر فرح.
1: بالتأكيد تفرح. يعني يمكن لأن إحنا تعودنا على التسلف وما دام السلف من الوقت فما راح يطالبك برد الدين.
0: بالعكس، لما رجع التوقيت الشتوي وتم إعلان لازم نرجع الساعة اللي خذناها، صار لازم أرجع السلف اللي علي للزمن وهو ساعة. تأثرت، قلت إحنا ما صدقنا نحصل وين مبلغ
1: وبلاش
0: والحين صاروا يطالبون.
1: سويت.
0: قلت أحسن شيء أخلي التوقيت مثل ما هو ولا أرجع لهم الساعة. وبالفعل ما غيرت التوقيت لمدة أسبوع، لكني تلخبطت واضطريت أرجع الدين.
1: شاعرنا البحريني عبد الله خليل بوغمار سهر آخر الليل، لكن مب لتغيير الوقت مثلك، اللي سهره شي ثاني. تعال نسمع شو اللي سهر عبد الله. قال لي علامك تالي الليل سهران، قلت السبب من لابسات النفانيف اللي عليها خاطري دومي والهان، ومن الندم نتفني الوقت تنتيف. ذا لي ثمان ما تهنيت مرضان، شفني نحيف والغذه عنهم عيف. قال الصبر، قلت الصبر وين يا فلان، صبري خلص ثم هلكتني التكاليف. أسهر طوال الليل والقلب مشتان، وأسجع بونات الولوع الملاهيف.
0: واندب شباب مع زمان لنا كان، قد هو رماه مجند الطرف ترصيف، بسهومي نجله كأنها جمع فرسان، منها الضماير تذبح دون تخفيف. واثنى علي بغرة هلال شعبان، غرو جبينه يا بعد قل لي ما شيف. أكفى وشبت بالسراجي في نيران، ما تنطفي دام الحشا يشكي الهيف.
1: من حيث قلبه قاسي ما بعد لا، مدري صخر ولا ترى قلبه معيف. كم لي أجاسي، كم لي أجاسي والوصل منه ما بان، وارجوه رجوة من طلب حال تسعيف. يكسب بها معروف من غير خسران، عل وعسى يعدل لي الحال والكيف. وإن ما حصل لي بسمة منه صفطان، تبقى حياتي للأسف تشكي الزيف.

0: منه اليوم خالي هموم، منه اليوم ما زاره اليأس، منه تعلى وارتفع فوق وردت الأيام إلى أسفل الرأس.
1: كل واحد فينا مرت عليه لحظة يأس مريرة يمكن لو استسلم لها في لحظتها دمرت تدمير. يا ما شعرنا بالحلم ينسرق من يدينا والصبح كأن ما له لمحة لمحة خير.
0: لكن اللي يتعلق بالأمل ما يعرف اليأس، واللي شرب من نبع الوفا والتفاؤل لو ضمت أوتار قلبه ما يحده العطش يشرب من الياس.
1: يقولون من يشوف هموم الغير تهون عليه همومه.
0: هذه مثل نابع من صميم التجربة الإنسانية، وأنا كل يعني ما تذكرت هذا المثل تذكرت بعد بعد نظر الأولين اللي صاغوا الأمثال بمثل هذه الصياغة. فعلا أنت مهما كان عظم همومك وإحساسك إن ما في غيرك يعيش مثلها، إلا أنك لو تلفت شوي بتشوف منه يتحمل فوق همك هموم ومع ذلك ساكت وصابر.
1: أنا أعتقد لو إحنا فسحنا مقعد للأمل في حياتنا، مقعد نلجأ لكل ما تعقدت وتشعبت قدام عيوننا الدروب، نرتاح ولو شوي على مقعد الأمل، ناخذ نفس عميق إغفاء لو صغيرة حتى نسترجع اللي راح. خلي الأمل حذاج لو تنوي السير، دام الأمل يا بنت تصفى السريرة، رمشك بسحرة خدر القلب تخدير، يا بنت فكي قيدي روحي الأسيرة، هيا معي نغرق الهم في بير والياس يتحول سعادة كبيرة. العرض ما يحتاج يا بنت تفكير، أمامنا ما في أي حل غيره.

0: عزيزنا المستمع، يرد الفرح كل ما رجعنا لك وتضحك نجوم السماء في عتمة الليل. نشكر لكم جميعا حسن متابعتكم لنا، ونأمل أن نلتقي بكم في ليلة مثل هالليلة. تمنياتنا لكم بليلة هانئة وهادئة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جلالة الملك المعظم يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السمحة. رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أن افتتاح مركز المحاكاة السريرية المتقدم يمثل استثمارا نوعيا في رأس المال البشري الوطني وخطوة مهمة نحو مواصلة تعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد، الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى يفتتح المعرض الدولي للرياضة والأمن لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي. برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ينظم لقاء لجميع خريجي الدفعات السابقة دعما لأهداف الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، ورفع سموه إلى مقام جلالة الملك المعظم.

واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه لجلالته، ومهنئا لجلالته بحلول العام الهجري الجديد، وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم يده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم أعرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2448، سائلا جلالته المولى جل جلاله أن يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار. وأكد جلالته أيده الله أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، وننشر فيها قيمة التي تقوم على التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، والتي تعد نهجا راسخا وأصيلا في مملكة البحرين. كما أكد جلالته أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السامحة التي تقوم على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بوحدة وتلاحم المجتمع البحريني الأصيل وتماسكه ومواقفه المشرفة، وبما يتميز به أبناء البحرين على مر التاريخ من ترابط ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان. مضيفا رعاه الله أن المملكة كانت دوما وستظل بإذن الله تعالى عنصر استقرار وسلام وتنمية، داعية للخير ومحبة وتضامن في العالم كله، طارعا جلالته إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا البحرين الغالية وأهلها ويديم أمنها وعزها وازدهارها، وأن يوفق الجميع ويسدد على طريق الخير خطاهم. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول العام الهجري بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتحت جامعة البحرين مركز المحاكاة السريرية المتقدم في خطوة تعكس التزام الجامعة بمواصلة تطوير التعليم والتدريب الصحي وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية. وأكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أن افتتاح المركز يمثل استثمارا نوعيا في رأس المال البشري الوطني وخطوة مهمة نحو مواصلة

تعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي في مملكة البحرين، موضحاً أن هذه المبادرة تسهم في إعداد أجيال من الممارسين الصحيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي. من جانبه أشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين إلى أن افتتاح المركز يندرج ضمن توجه الجامعة نحو التعلم القائم على الخبرة والممارسة في إطار تطويرها الشامل لبرامجها ومشاريعها وفقاً لأحدث المستجدات والتوجيهات العالمية في هذا المجال. من جهته أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن مركز المحاكاة السريرية المتقدم يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الصحي بالجامعة، ويجسد التزامها بتوفير بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات المحاكاة. وقد جهز المركز ب15 نموذج محاكاة عالي التقنية، يعد بعضها من بين الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً. كما صمم لمركز ليتوافق مع متطلبات مختلف المقررات التمريضية. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح يوم أمس النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويستمر المعرض حتى 17 من يونيو الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. وشهد حفل الافتتاح حضورا رسميا رفيع المستوى يقدمه سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ حمد بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة وكيل وزارة العمل رئيس الاتحاد البحريني للرماية، والشيخ علي بن عبد الله الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للرماية، وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار الضباط وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية. ويعد المعرض الدولي للرياضة والأمن منصة عالمية رائدة تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي. ويتضمن المعرض عروضا متخصصة تشمل الأنظمة الذاتية المتقدمة والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والتي تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية المنشآت وتعزيز أمن المجال الجوي. كما يشهد المعرض إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية، من بينها عروض رياضة كرة القدم بالطائرات المسيرة، بما يعكس التكامل بين التطور التقني والأنشطة الرياضية الحديثة. نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة، ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة التبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أطلق في عام 2015 بهدف استقطاب الكوادر الوطنية من مختلف الجهات الحكومية وإتاحة الفرصة لها للانتداب للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل، يتلقون خلاله برامج تدريبية متخصصة ويشاركون في تنفيذ مشاريع ومبادرات حكومية نوعية، بما يسهم في صقل مهاراتهم القيادية والإدارية وتعزيز فهمهم لآليات صنع القرار الحكومي.

0: نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاءً لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة دعماً لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
1: نحن سعيدين جداً اليوم بتواجدنا في هذا التجمع لخريجي برنامج سمو رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية. هذا البرنامج اللي يعني مهما قلنا عنه صراحة ما بنو فيه حقه. البرنامج يعني كان محطة مفصلية في حياتنا ومسيرتنا المهنية، أضاف لنا الكثير، صقل مهاراتنا، عطانا الفرصة أن نعمل عن كثب والتعلم من القيادات والكفاءات الوطنية وصناع القرار، ونعمل على مشاريع وسياسات وطنية مختلفة في شتى المجالات.
2: بصفتي خريجة من البرنامج، البرنامج أعطاني فرصة لتطوير المهارات، خصوصا التفكير الاستراتيجي من خلال العمل مع مختلف المشاريع الاستراتيجية ومختلف التحديات اللي أصلا معظمها كان خارج مجال التخصص المعتاد.
3: أنا فخورة أن أكون خريجة برنامج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بكون أنه يطلعنا عن الإطار اللي إحنا متعودين نشتغل فيه. طبعاً أنا أي من باكراوند تكنيكال، فيوم دشيت البرنامج قدرت أعرف شلون الحكومة قاعدة تعمل، فالبرنامج يخلينا نعرف شلون إحنا يعني المشاريع اللي نقدمها أو حتى المقترحات اللي إحنا نقدمها شلون نقدمها بطريقة إنها هي تناسب أو تتماشى مع برنامج عمل الحكومة.
0: ويشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته، ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في الطاقات الوطنية.
4: طبعا تجربة البرنامج كانت جدا ثرية، خاصة ان احنا يعني عقب ما رجعنا محطات عملنا كنا امتداد الى المكتب في محطات العمل، فطبعا خذنا خبرة من صناع القرار وعرفنا ان شلون القرار يروح من فكرة الى دراسة وتحليل الى ان آلية التشغيل وصنع القرار والدراسات المالية، ويمكن كل هاي الاشياء احنا كنا مو مطلعين فيها من قبل. وطبعا المكسب والشرف ان احنا يعني نكون خريجين ومنتسبين الى مكتب سمو ولي العهد، طبعا هاي دائما يكون شرف ووسام لنا في حياتنا الشخصية وحتى العملية بعد.
5: كان لقاء حلو، يعني في ناس صار لي فترة ما شفتهم، وهاي فرصة ان احنا نتلاقى ويعني على قولتهم نطور مرة ثانية، نتواصل نطور الكونكشنز مالنا، نشوف كل واحد وين وصل، نستفيد من بعض. الصراحة البرنامج كان نقلة نوعية في مشواري المهني، تعلمنا أشياء واجد منه، منها اللي هي تحليل البيانات والمقارنات وآلية اتخاذ القرار.
6: تجربتي في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية تجربة صراحة أقل ما يقال عنها أنها فريدة من نوعها. تجربة مكنتني من تطوير مهاراتي التحليلية والبحثية اللي خلتنا نتمكن ان احنا نشوف الصورة الاشمل لاي مشروع، لاي مهمة عمل، لاي تاسك، دون مثل ما تقولون نسيان التفاصيل الدقيقة اللي هي تتكون من هاي المشروع. فطور من مهاراتنا في التحليل والبحث واستقراء الامور في كل مشروع، ويعني الحمد لله كانت تجربة ناجحة.
0: الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أطلق في عام 2015 بهدف استقطاب الكوادر الوطنية من مختلف الجهات الحكومية وإتاحة الفرصة لها للانتداب للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل.

ألقى السفير عبد اللطيف المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال جلسة الإحاطة الشفهية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة، حيث أكدت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في البيان أن الهجمات الإيرانية خلفت آثم

0: آثارا جسيمة على الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية في الدول المستهدفة. وأشار البيان إلى أن التعطيل الذي طال منشآت الطاقة والمرافق الأساسية نتيجة الهجمات الإيرانية يبرهن على أن تداعياتها تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتهدد الأمن الإنساني والاقتصادي. هذا وشدد البيان على أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها يظلان هدفا مشتركا يستوجب تضافر الجهود لتحقيقه، مشددا على أن أبواب الحوار والتفاهم ستظل مفتوحة أمام كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة إلغاء تحويل برنامج أكاديمي كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين الطلبة من إلغاء عملية التحويل والبقاء على برنامجهم السابق إلكترونيا عبر نظام معلومات الطالب. وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة العمليات وتختزل وقت إنجاز المعاملات من يومي عمل إلى التنفيذ الفوري، مما ينعكس إيجابا على تجربة الطلبة ويواكب تطلعات التحول الرقمي الشامل، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتسخير التقنية لتقديم خدمات ذاتية ومؤتمة بالكامل، بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز فعالية منظومة العمل. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة حصة جاسم الجنيد نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون الأكاديمية أن الخدمة الرقمية تهدف إلى تعزيز تجربة الطلبة وتحقيق رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة من الجامعة.
1: الخدمة في تعزيز تجربة الطلبة ورفع مستوى رضاهم من خلال تبسيط الإجراءات وسرعتها بفضل تحسين واجهة وتجربة المستخدم، التنفيذ الفوري حيث تحولت مدة الإنجاز من يومي عمل إلى إجراء فوري وتلقائي عبر نظام معلومات الطالب بعد إرسال رمز التحقق الـOTP، وتقليل المتطلبات حيث تم تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50% مما يخفف العبء الإداري على الطالب، وكذلك وضوح المعلومات واتساقها، ذلك من خلال توحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات مما يزيل أي التباس أو تضارب في المعلومات.
0: استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم الهجري الجديد في محطة تاريخية خالدة أرست قيم الإيمان وشكلت منطلقا لرسالة الإسلام التي أنارت العالم بمبادئ التسامح والسلام. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستلهام القيم النبيلة التي تدعو إلى التعايش الإنساني والاعتدال، بما يعزز ثقافة التسامح والتآخي بين الشعوب.
2: مع إشراقة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، تستحضر الأمة الإسلامية ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه المناسبة المباركة والعظيمة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الإسلام، ورسخت قيم الإيمان والصبر والتسامح والتوكل على الله. وتعد هذه الذكرى فرصة لاستلهام ما تحلى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاق سامية ومبادئ عظيمة جسدها في مسيرته المباركة، لتبقى الهجرة النبوية شاهدا على الرسالة الإسلامية التي أنارت العالم بقيم الخير والعدل والرحمة. كما تمثل الهجرة النبوية الشريفة محطة لتعزيز معاني التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، وهي القيم التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف وجعلها أساساً للعلاقات بين البشر كافة. وفي مملكة البحرين تتجسد هذه المبادئ في نهج راسخ وأصيل يعكس ما تنعم به المملكة من تلاحم مجتمعي وتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، في ظل ما توليه المملكة من اهتمام بنشر ثقافة التسامح وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية. ومع

0: استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوات بأن يكون عاما مليئا بالخير والبركة والأمن والاستقرار، وأن يعم السلام والرخاء على الأمتين العربية والإسلامية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور حبيب النمليتي رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإنابة في الإدارة العامة للشؤون السنية، أكد أهمية إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لما تحمله من قيم إيمانية عظيمة تتجدد معاني التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال.
2: الهجرة النبوية لم تكن مجرد رحلة انتقال من بلد إلى آخر، بل كانت نقلة حضارية كبرى غيرت مجرى التاريخ. فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة عظيمة، هذه الدولة تقوم على المحبة والتعايش واحترام الآخر والمواطنة الصالحة، كما نلامس ذلك اليوم في مملكتنا الغالية. يذكرنا الهجرة أن حب الأوطان متجذر في فطرة الإنسان، وأن السعي لتحقيق الغايات يتطلب من الناس نفوسا صادرة تتحرك للبذل والعطاء. فهذه الذكرى السنوية رسالة متجذرة للأجيال بأن الإسلام دين بناء وإعمار لا هدم ودمار. وهذه الرسالة أيضا دعوة للاقتداء بنهج النبوة في تحويل المحن إلى منح.
1: ومع حلول العام الهجري الجديد، استبدلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كسوة الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة، وشارك في صياغة الكسوة 150 صانعا وحرفيا سعوديا سخروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهرا لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر المطرزة ب30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية الذهب، حيث يبلغ الوزن الإجمالي لكسوة 1410 كيلوغرامات. هذا وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير، ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص، وصولا إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الإرث الإسلامي الفريد، حتى وصوله إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام. في امتداد هذا الحدث المرتبط ببداية العام الهجري، تظل كسوة الكعبة المشرفة رمزا يحمل في تفاصيله إرثا تاريخيا طويلا، ويعكس مستوى متقدما من العناية ببيت الله الحرام.
3: من بين ملايين المشاهد التي ترتبط بالمسجد الحرام، تبقى كسوة الكعبة المشرفة واحدة من أكثر الرموز حضورا في وجدان المسلمين حول العالم. ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، وتحمل خيوطه حكاية امتدت عبر قرون طويلة من العناية ببيت الله الحرام. ومع مطلع كل عام هجري، تتجدد الكسوة في مشهد سنوي يترقبه المسلمون، بينما تبدأ رحلتها قبل ذلك بوقت طويل داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، حيث تتكامل الخبرات الفنية والحرفية لإنتاج هذا العمل الدقيق الذي يجمع بين الأصالة والتقنية الحديثة. وتوارث ملوك مملكة العربية السعودية مسؤولية الإشراف على صناعة كسوة الكعبة المشرفة وتطويرها جيلا بعد جيل في مسيرة متواصلة امتدت منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الديني والتاريخي. وتبدأ رحلة الكسوة من الحرير الطبيعي الذي يخضع لعمليات معالجة وصباغة دقيقة، ثم يمر بمراحل النسج والطباعة قبل أن تصل إلى مرحلة التطريز اليدوي بخيوط الفضة المطلية بالذهب، حتى تشكل الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية على قطع كبيرة تجمع لاحقا

تغطي أركان الكعبة المشرفة بدقة عالية. ولا تقتصر أهمية الكسوة على بعدها الديني فحسب، بل تعكس أيضا مستوى متقدما من العناية بالحرمين الشريفين من خلال منظومة عمل متكاملة يشرف عليها مختصون يعملون على مدار العام لضمان خروج الكسوة في صورتها النهائية بأعلى درجات الإتقان والجودة. وفي هذا السياق، تمثل الجهود المتواصلة في المملكة العربية السعودية امتدادا للعناية بالحرمين الشريفين، سواء عبر تطوير المرافق أو الحفاظ على الرموز الإسلامية المرتبطة بها، وفي مقدمتها كسوة الكعبة المشرفة التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان المسلمين. كسوة الكعبة المشرفة ليست مجرد ثوب يكسو الكعبة، بل شاهد حي على تاريخ طويل من العناية والاهتمام، ورمز يتجدد حضوره مع كل عام هجري يبقى مرتبطا بمكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين حول العالم.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: طاب مساء الأحبة الذي يزدهي سطح محمل البحرين بحضورهم الباهي، وأهلاً وسهلاً بهم رفقة إبحار في تاريخ البحرين وذاكرة رجالها الأبرار.
1: دأبنا في عدة لقاءات مضت أن نفرد على سطح محمل البحرين أوراق كتاب رجال في جزائر اللؤلؤ للكاتب الصحفي البحريني الأستاذ خالد البسام، وهو دأب نراه ضروريا ومفيدا

في التعرف على أسماء كوكبة من الرجال الذين وفدوا إلى البحرين نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين، وترك معظمهم أثراً حميداً وجهداً ملحوظاً في سبيل نهضة البحرين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

0: ولأن الغفلة آفة الزمن والنسيان سمة العصر الراهن، فإن الواجب والحق التاريخي يحتمان علينا إنعاش الذاكرة كي لا تنسى، وهي تختزن في لفيفها ضروباً من الأسماء والأحداث والمواقف التي ابتكرها أولئك الذين تدين لهم أرضنا بقليل أو كثير من البذل والعطاء والتضحية في سبيل رفعتها ورقيها ونهضتها. ولو أنها لم تكن جديرة بكل ذلك لما سعى أولئك الذين نحن بصددهم إلى التفكير فيها والإبحار نحو شواطئها والنزول عليها والعيش والعمل بين أهلها وناسها.
1: اعترافاً بفضل كل أولئك وتقديراً لكل بذلهم وجهدهم وتضحياتهم، نواصل على سطح محمل البحرين الغوص في سيرهم وطبيعة إنجازاتهم، تقديراً ومحبة واعتزازا وفخرا بهم ورد جميلا لأفضالهم.

لم يكن أمام الطالب الكويتي الشاب عبد العزيز الرشيد في نهايات القرن التاسع عشر خياراً آخر غير السفر إلى خارج الكويت لتحقيق ولو جزء من طموحاته الدراسية، فقد وجد أن غياب والده عن الكويت فرصة للنجاة من معارضته، وأن خياره في السفر وهو أمله الوحيد في تحقيق ما يريد، وخاصة أن الكويت آنذاك لم يكن باستطاعتها تحقيق ولو بعض طموحات هذا الشاب الواعد لتواضع مستوى التعليم فيها.

0: بدأت رحلة عبد العزيز الرشيد الدراسية بالبصرة التي بقي فيها بعضا من الوقت، تلقى خلالها بعض العلوم الدينية ليشد الرحالة ثانية إلى المدينة المنورة ويدرس هناك الفقه والتفسير وغيره على أيدي علمائها المشهورين.
1: من المدينة يواصل رحلته العلمية إلى الأحساء حيث المدارس الدينية المشهورة، ويبقى فيها فترة من الزمن ليسافر بعد ذلك إلى الأستانة بتركيا.
0: وبرغم صعوبات السفر

والتنقل بين هذه البلدان في مطلع القرن العشرين، إلا أن طموح عبد العزيز الرشيد الدراسي لا يتوقف أمام شيء، ولذلك يترك الأستانة بعد بقائه فيها ما يقارب السنة ويذهب إلى مصر ليدرس في أزهرها علومها وآدابها، وكلها فترة قصيرة يقضيها الرشيد في القاهرة حتى يشعر أنه صار بإمكانه الآن فقط العودة إلى الكويت لابسا الجبة والعمامة وذا لحية طويلة مثل أي رجل دين في بلاد المسلمين، وباسم الشيخ عبد العزيز الرشيد.

0: عندما يرجع الشيخ الشاب عام 1917 للميلاد إلى بلاده، يجد أن أفضل عمل يقوم به كرجل دين متنور هو تعليم الأهالي بعض ما تعلمه في رحلاته العلمية، ولذلك يقبل على الفور منصب مدير المدرسة المباركية، المدرسة النظامية الوحيدة بالكويت آنذاك، ويبقى في نفس المدرسة مديراً ومدرساً لمدة عامين، ليتركها بعد هذه الفترة القصيرة وينشئ المدرسة العامرية، ويخرج عنها أيضاً ويعمل واعظاً في مجلس ولي عهد الكويت آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح.
1: برغم استمرار عبد العزيز الرشيد في عمله كواعظ ومشاركته في تأسيس النادي الأدبي الكويتي وإسهامه في العديد من أنشطته مثل إلقاء الخطب الدينية والمحاضرات الأدبية، إلا أن بال الشيخ ظل مشغولا بسياحة من نوع جديد يطوف فيها الخليج وجاوة وسنغافورة والهند، وهكذا يغير الزمن شخصية الشيخ، فمن كونه طالباً في سياحة دراسية إلى رجل دين في سياحة تهدف إلى تنوير عقول أهالي هذه البلدان.

0: في صيف عام 1929 للميلاد كبر هذا الانشغال واتسع لدى الشيخ ليصل إلى مرحلة القرار وشد الرحال في هذه السياحة الجديدة، وعندها وجد نفسه غير مبال للمعارضة الكبيرة التي أبداها مثقفو الكويت لرحيله، ولا حتى لممانعة أميرها بسبب حاجته له كواعظ.
1: وفي أحد أيام ذلك الصيف ركب عبد العزيز الرشيد أحد المراكب البخارية ويصل بعد سفر طويل إلى البحرين وينزل في ضيافة عائلة القصيبي.
0: كان في تخطيط الشيخ أن يبقى في البحرين مدة لا تتجاوز الأسبوعين حسب مخطط سياحته، ولكنه يجد نفسه أنه لا يستطيع مغادرتها، والسبب ببساطة كما يقول بنفسه:
1: لم يدر في خلدي بعد أن اعتزمت على مفارقة.

أن ألقي عصا السيار في البحرين، وهي على مسافة غلوة من الكويت، ولكن ماذا أصنع وقد ملكني أبناء تلك الجزيرة المحبوبة بلطفهم، وأحسنوا بي الظن إحسانا، لم يعد في وسعي معه إلا أن أقابلهم بالتقدير والإكبار، وأقابل رغبتهم في إقامتي بينهم واعظا ومعلما ومرشدا بالقبول والإذعان. وهكذا كتب الله أن أتخذ من البحرين اليوم لي وطنا، وأن أستبدل بها إخوانا بإخوان وأصحابا بأصحاب.

0: بالرغم من أن قرار عبد العزيز الرشيد بالبقاء بالبحرين وأحضار عائلته إليها لم يكن إلا بسبب لطف أهل البحرين ورغبتهم في أن يدرس فيها كما يقول، إلا أن الأخبار التي راحت تنشرها الصحف العراقية وبعض الصحف في الوطن العربي قالت غير ذلك.
1: فبسبب القرار المفاجئ بالبقاء في البحرين ومعارضة شيخ الكويت لخروجه أصلاً منها، ظنت تلك الصحف أن الرشيد منفي من الكويت، وأن مسألة خروجه تعني معارضته لحكام الكويت، وذهب خيال الصحف الأخرى إلى أبعد من ذلك.
0: عندما قرأ الرشيد ما كتبته الصحافة قرر الكتابة والرد عليها، وبالفعل ينشر الشيخ السائح حكاية إقامته بالبحرين ونصوص الرسائل المتبادلة بينه وبين حاكم الكويت التي تكذب كل ما قالته الصحافة.

0: بعد أن هدأت ضجة السفر عبد العزيز الرشيد للبحرين، يبدأ بتنفيذ ما وعد به أهلها باشتغاله بالتدريس، فيعمل مدرسا للغة العربية والعلوم الدينية في مدرسة الهداية بالمحرق، ويكلف في نفس الوقت بإلقاء الخطب الإرشادية بأحد جوامع مدينة المنامة العاصمة الجديدة للبحرين آنذاك.
1: ومع مرور الوقت رأى الشيخ عبد العزيز الرشيد أن من واجبه أيضا المشاركة في أنشطة التجمع الثقافي الوحيد في تلك الفترة، المنتدى الإسلامي بالمنامة، بعد إغلاق النادي الأدبي بالمحرق. ولذلك راح يرتاد مقره كل مساء، وفيه راح يلتقي بأعضائه الذين كانوا من نخبة مثقفي المنامة، ويزودهم بآرائه كمصلح اجتماعي وكرجل دين مؤمن بالعروبة في مجالات الدين والسياسة والاجتماع.
0: وعندما استمر في الحضور للمنتدى، وجدت إدارة المنتدى أنها فرصة عظيمة لها ولأعضائها أن تتفق مع عبد العزيز الرشيد على تنظيم لقائه المسائي اليومي بأعضاء المنتدى، وذلك عبر إعداده لدروس منتظمة في الفقه والتشريع وتفسير القرآن الكريم، وإلقاء هذه الدروس على كل من يحضر من أعضاء المنتدى وغيرهم، وكل ذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 100 روبية.
1: طبعا يوافق الشيخ الجليل ويتفق مع إدارة المنتدى على المحاضرات اليومية مقابل شرط واحد، وهو أن لا تدفع له أي مكافأة. ويبدأ الشيخ العمل وتزداد حلقة الرواد من المنتدى وخارجه، وهو في نفس الوقت يصر على أن مهمته لا تحتاج إلى أي مبلغ من النقود. وبعد عدة أشهر يقبل المكافأة بعد الإلحاح الشديد من الأعضاء، وهو غير راض عن نفسه.
0: بجانب محاضراته بالمنتدى وانشغاله بالتدريس وأعمال الوعظ بالمساجد، كان يستغل الوقت القليل الباقي من يومه في تحرير مجلته الكويت، التي أنشأها بعد أشهر قليلة من وصوله إلى البحرين. وكان يكتب جميع أبواب ومقالات وأخبار هذه المجلة بنفسه في المنتدى، ثم يرسل موادها إلى القاهرة لطباعتها هناك.
1: وعلاوة على الجهد الضخم الذي تميز به الرشيد في إصدار مجلته الفكرية الراقية، فقد كان يساعده في كتابة مقالات المجلة أبرز مفكري وكتاب الوطن العربي آنذاك، أمثال عبد العزيز الثعالبي وشكيب أرسلان ورشيد رضا وغيرهم.
0: وبرغم صغر حجم المجلة وصدورها بأوراق قليلة حسب إمكانيات الشيخ العروبي المادية، إلا أنه جعلها أشبه بلسان حال المنتدى، فكان ينشر أخباره ومحاضراته في غالبية الأعداد التي صدرت وهو في البحرين. ولم يكن الشيخ عبد العزيز الرشيد يقصد من ذلك سوى اعترافه بفضل هذا البلد العربي الذي يعيش فيه.

0: يعبر عبد العزيز الرشيد في أحدى محاضراته بالمنتدى عن مساعدته للمنتدى فيقول:
1: فإني سأقطع على نفسي عهدا بتقديم مجلة الكويت لهذه الخدمة الواجبة والسعي في ترقيته بما في إمكانها ونشر ما يهم نشره عنه في أي قطر من الأقطار يسمع صوتها فيه ويصدح عندليبها على أفنانه. تلك المجلة التي لم يكن لها من السلاح إلا قوة إيمانها وثبات عزيمتها وأملها الكبير في أن تجاري أرقى المجلات العربية الإسلامية في مستقبل أيامها.
0: وأمام نشاط الرشيد الجديد في المجلة وجد أنه من الضروري إذا كان يريد إصدارها بانتظام فعليه أن يعطيها وقتا أكثر لتصدر بشكل أفضل، وعندها لا يجد خيارا غير ترك إلقاء المحاضرة.

0: قرات بالنادي والتفرغ لتحرير المجلة في المساء، ويكتب في مجلته عن تلك المسألة فيقول:
1: اتخذ المنتدى الإسلامي بالبحرين إلقاء المحاضرات في بهوه من أهم الأغراض التي يريد من ورائها نشر مبادئه السامية بين الجمهور، ويريد اجتلاب الناس وإلى معاضدته. وكان صاحب هذه المجلة في السنة الماضية هو أحد من يقومون بهذه المهمة الشريفة، ولكن تعيينه في مدرسة الهداية الخليفية مدرسا للعلوم الدينية والعربية مما جعل أمامه صعوبة القيام بهذا الغرض، ولم يكن في وسعه إلا أن يقوم بالأمرين معا.
0: وبرغم خسارة المنتدى بفقدان عبد العزيز الرشيد، إلا أنها وافقت على طلبه، ووجدت أنه سيعوض عن ذلك بالمزيد من الكتابة والنشر عن المنتدى وأخباره، وخاصة عندما وجدته ينشر فعلا في غالبية أعداد المجلة محاضرات المنتدى، وفي كونه أحد المؤمنين بأهمية الصحافة، وتدل إحدى محاضراته التي ألقاها بالمنتدى على ذلك، فهو يقول في جزء منها:
1: والحق أيها السادة أن للصحف أثرا في الإصلاح عظيما، لا يحسن بذي عقل أن ينكره أو يكابر فيه. وزيادة على هذا كله، فإن وجود الصحف أمر لا بد منه في عصرنا الحاضر لشد عضد كل مشروع تقوم به طائفة من الناس وتشبث دعائمه، لا في المحيط الذي أنشئ فيه وحسب، بل وحتى في الأقطار البعيدة والبلدان الشاسعة، وحتى بين من لا يعرف عنه إلا اسمه لا غير.

0: لم يؤثر توقف الشيخ الرشيد عن إلقاء محاضراته ودروسه بالمنتدى وانشغاله بتحرير مجلته عن المشاركة بأنشطة المنتدى، بل بقى كما جاء إلى البحرين لأول مرة مدرساً وواعظاً ومصلحاً وصحفياً في المنتدى وخارجه. ففي أحد انتخابات المنتدى يلقي كلمة على الأعضاء يقول فيها:
1: في هذه الليلة المباركة انتهت مهمة الهيئة العاملة في هذا المنتدى الموقر. تلك الهيئة التي قامت بما عهد إليها من خدمته خير قيام رفع لها شأنا لا يستهان به داخل البلاد وخارجها، وبنى للمنتدى وأهله مجدا شامخا في كثير من الأقطار. في هذه الليلة ألقت تلك الهيئة المحترمة المسؤولية الكبرى عن عاتقها بعد أن تحملتها مدة من الزمن غير وجيزة، كانت في خلالها مثالا للهمة والنشاط ومثالا للجد والعمل. وقد اجتمعتم أيها الأخوان في هذه الساعة لانتخاب من يقوم مقامها ويتربى

0: على كراسيها في وظائفها من رجال المنتدى العاملين، الذي نرجو أن تكون إصلاحاته في أيامهم أوسع دائرة من ذي قبل. اجتمعتم هنا لتقوموا بواجب مقدس تشعرون به لوطنكم ومشروعكم.
1: وبجانب كل هذه الأنشطة التي كان يقوم بها الشيخ الرشيد وفعالياته المتنوعة في الصحافة

0: تذمرهم من سلطات الاستعمار الإنجليزي بقيادة المستشار البريطاني تشارلز بلغريف، وكان يشارك في جميع فعاليات الاحتجاج التي يقوم بها أهالي البحرين ضد السياسات الاستعمارية.
1: برغم طيب الإقامة واستمرار لطف أهل البحرين ورغبتهم في التدريس فيها، إلا أن مشروع سياحته رجع إلى خاطره مرة أخرى برغم مرور العديد من السنوات من إقامته بالبحرين. وبهدوء يحزم الشيخ عبد العزيز الأرشيد حقائبه ويقرر ترك البحرين، ومرة أخرى لا يهتم بمعارضة أهل البحرين لسفره.
0: ففي منتصف الثلاثينات يترك عبد العزيز الأرشيد البحرين على ظهر مركب بخاري يشبه المركب الذي أوصله إليها، ويذهب إلى أندونيسيا ويصدر مع يونس بحري مجلة جديدة اسمها الكويتي والعراقي، ومكملا سياحته العلمية في جاوة وبلدان أخرى.
1: واصل الشيخ عبد العزيز الأرشيد سياحته في جنوب شرق آسيا، وتزوج من فتاة أندونيسية أنجبت له بنتا. تزوجت هي من أندونيسي فيما بعد وأنجبت البنين والبنات، ثم حضرت إلى الكويت هي وزوجها وأولادها، حيث منحتهم الحكومة الكويتية جميعا الجنسية الكويتية من الدرجة الأولى.
0: في عام 1976 للميلاد زار البحرين بعض أبناء وأحفاد عبد العزيز الأرشيد، وزاروا مدرسة الهداية الخليفية إحياء لذكرى جدهم الذي توفي عام 1927 للميلاد.

0: من ضمن الرجال الذين كانت البحرين محطة مفصلية في تاريخ حياتهم وعطائهم الشيخ عبد العزيز العتيقي. هذا الأستاذ الأزهري العالم الذي تولى إدارة المدرسة الخيرية الهداية الخليفية
1: هو نجدي الأصل من مواطني الكويت، وكان يتمتع بثقافة دينية عميقة، وهو يعد مع من ساعده من المدرسين القادمين من مصر ولبنان والعراق والكويت وسوريا والبحرين، والعالم الأديب الشيخ محمد صالح يوسف وغيره، يعد معهم النواة الأولى لهيئة التدريس في هيكل التعليم الأول في البلاد.
0: كان الشيخ عبد العزيز العتيقي يعنى بالنخبة من طلاب مدرسة الهداية في الصف الأعلى، والذين لا يتجاوز عددهم 5 أو 6 طلاب، ألحقهم بصفة مستمعين وأعضاء مشاركين في النادي الأدبي الذي فتح في تلك الآونة بمدينة المحرق، وكانت تقام فيه الحفلات والندوات الأدبية والاجتماعات التوجيهية والتثقيفية وتعليم الكبار، ليتسع نطاق النهضة التعليمية والأدبية في البحرين وتعم الفائدة وينتشر أثرها إلى أقصى ربوع البحرين.

كان الشيخ عبد العزيز العتيقي مخلصاً ومتحمساً إلى أبعد الحدود في عمله، وخطيباً داعياً للم الشمل العربي والمسلم، فوجد كل تجاوب وتعاون من قبل المشرفين على شؤون النادي الأدبي، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة والشاعر الأديب عبد الله الزائد وبقية الأعضاء. فاستفاد الطلبة من المدرسة نهاراً ومن النادي ليلاً، مستفيدين بمكتبة النادي وما فيها من ذخائر الأدب والعلوم والثقافة، حيث تبرع بعضهم بتدريس جماعة من الأميين في مختلف قاعات النادي الواقع في بناية ماجد بن سلمان من أقرباء عبد الله مسيح وعلي عبد الله عبيدلي، مستعيرين السبورات والطباشير والأدوات المدرسية من مدرسة الهداية الخليفية.

0: بحلول عام 1923 للميلاد بدأ التدريس في ما اكتمل من صفوف الأجنحة الثلاثة بمدرسة الهداية، ورتبت حجرات السكن للأساتذة الوافدين في الطابق العلوي من الجهة الشمالية من مبنى المدرسة.
1: في زمن إدارة الشيخ عبد العزيز العتيقي، زار الرحالة العربي اللبناني الذائع الصيت أمين الريحاني البحرين، وزار فيما زار من مواقع مدرستها الرائدة الهداية الخليفية، وذلك في عام 1922 للميلاد، وأقامت له المدرسة احتفالاً كبيراً يليق بشخصيته وبمكانته.
0: الشيخ عبد العزيز العتيقي يروي عارفوه عنه أنه كان نحيلاً ضعيف الجسد دقيق البنية جداً، وكان يرتجف سريعاً من البرد، وكان التلاميذ يرونه ويحسون أنه لا يدفأ أبداً.
1: استمر مديراً لمدرسة الهداية الخليفية حوالي 3 سنوات، ويظن أنها استمرت حتى عام 1923 للميلاد، لكن إقامته لم تطل في البحرين، بل تركها متجهاً إلى جاوة بأندونيسيا ليكون داعية إسلامية في سبيل الله، وبتشجيع من المملكة العربية السعودية ترك مهمات إدارة مدرسة الهداية الخليفية لفضيلة الشيخ محمد عبد الله اليماني.
0: الشيخ محمد عبد الله اليماني ثالث مدير لمدرسة الهداية الخيرية الخليفية، عمل مدرسا مع الشيخ عبد العزيز العتيقي، ثم تولى إدارة المدرسة من بعده.
1: يعتبر عهد الشيخ محمد عبد الله اليماني عهداً بارزاً في تاريخ مدرسة الهداية، فهو من صفوة العلماء، وفي الوقت نفسه واسع المعرفة ومنوعها، يلقي دروس اللغة العربية والدين والفقه والشريعة والرياضيات العالية على أساتذة المدرسة، كما كان يلقي الدروس كذلك في المساجد، وكانت له مجالس علم وأدب في غرفته بالدور العلوي يذكرها طلابه بالخير.
0: تخرج من الأزهر وخريج الكلية العثمانية الرياضية في إسطنبول، وله حلقات دراسية كانت تعقد غالباً في مسجد مدرسة الهداية بالمحرق بعد الصلوات.

وتتلمذ على يديه كثيرون مثل أحمد العمران وعبد اللطيف الشملان وبعض مشايخ العلم في المحرق وأبناء مشايخ العلم في المنامة، غير أن هذا العالم لم يكتف بتعليم طلابه ما يرغبون فيه من علوم اللغة والمنطق والتفسير والفقه والحديث والعروض والميزان وغيرها، بل تعدى ذلك إلى ما عنده من حصيلة وافرة من علم الجبر والهندسة والهيئة والفلك.

0: ذلك الشيخ اليمني حول المدرسة إلى أزهر آخر. وفي زمن الشيخ محمد عبد الله اليماني ألفت بمدرسة الهداية الخليفية عدة مؤلفات، منها جداول ومعادلات حساب الغوص وجدولة أوزان اللؤلؤ والتوقيت الشرعي للصلاة ورؤية الأهلة والحساب الفلكي. وقد طبع الكثير من تلك المنجزات في المطابع الهندية وتم توزيعها في البحرين. وما حدث للشيخ عبد العزيز العتيقي حدث أيضا للشيخ محمد عبد الله اليماني بعد فترة ليست طويلة،
1: حيث غادر البحرين متجها إلى سنغافورة مصطحبا معه 20 صندوقا خشبيا ملؤها كتب ومراجع ومذكرات ومخطوطات لا تفارقه أبدا أينما ذهب، ولا نعلم عن مصيرها حتى اليوم، حيث أن الرجل ترك سنغافورة واتجه إلى المدينة المنورة وجاور فيها إلى أن وافته المنية هناك.
0: هم رجال سطروا في تاريخ البحرين ناصع الصفحات، وغادروا الدنيا الفانية إلى مستقر لهم عند ربهم، لكنهم طيلة مكوثهم على أرض جزائر اللؤلؤ طرزوا البحرين، وكذلك سير حياتهم وتاريخهم بأجود الدر وأثمن الحصاب وألمع اللآلئ.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

تعاود وصل مكتوبك الغالي، وصارت الدنيا ترقص قبالي، وحسيت حالي غبت عن حالي. هالستة سبع سطور هزوني، وخطك الناعم غل بعيوني. هاللون لازم أكون وتكوني. خلصنا ارتاحي وروحي، داوي جروحك وتركي جروحي. بنظل يعني أبوع وتبوحي. بعلم انتهينا بحبنا حكاية، تبقى معانا دوم بلا نهاية. هاللون كان القول يا روحي، الله معك الله معك روحي.

يا طفلا أطعمته ذاتي، يا بركة أحلامي الطافية على أديم السماء، يا رجل الأمل العتيق، يا أملا راسخا في خاطري، تعال تعال هدهد الشوق لينام، غني للملائكة لتسبح معي للإله. دعنا يا رجل الحب الخالد نهدأ، نغفو، نستيقظ، نشدو، نشدو لأعذب ما في الحياة من معاني. بل دعني دعني يا جوع معرفتي أطعم الكون ذاتي، وعلمني علمني كيف أتعرف إليك أكثر، علمني كيف أفهمك أكثر.

يا ابنة السفر القديم، التواقة لصبر غور المجاهل الغارقة دوما في بحور التلاشي، تعالي تعالي نزين الدنيا برسائل النور، نعلم العالم كيف يكون الحب، تعالي نورق الدنيا في أحلى المثل. يا طفلة آمالي وأنثى تطلعي، يا فكرة شاردة في نغمة لم يلتقطها وتر، يا شاعرتي الصغيرة تعالي، إن ندائي يخرج من أعماق إنسان مل الانتظار، فتعالي قبل أن يفرقنا القطار.

أنا ذا وصلت، بمزيد من بذور المعرفة أتيت، أزين بيتنا الصغير الوادع بكل ما أتيت. هنا وردة المعرفة أضعها فوق السرير، ننهل منها كلما شعرنا بالنقص. وهنا وردة الأمل أزرعها على الشباك لتزهر أيامنا كلما أحسسنا بالملل. وهنا وردة الإخلاص أسقيها كل يوم من دمع العين لتبقى يا عيني قرير العين.

ما أنت يا عصفورتي الصغيرة، ملاك ينير للدروب. ما أنت يا فراشتي الطروب، مغارة مسحورة. ما أنت يا وردة السكوب، لا أستطيع تسميتك يا كل اسم في هذا الوجود.

ها هي كل نواقيس العيد تقرع لنا، ها هي الظلمة تستحيل ضباباً فضياً من أجلنا، ها ابتسامتي تستحيل بلون الشفق. أخيراً يا حبي انتصرت، انتصرنا من أجل شيء عظيم ثان، وهما أعظم الحب، الحب الذي يحيل الدنيا فرحاً عملاً اهتماما، وهما أعظم الليل الذي يطوينا في شراع السلام.

يا حبيبتي، يا فراشة الضوء والظل، يا رفيقة الشدو والعصافير، يا حبيبة، يا سمراء الوادي وخبز الصحراء. النهر يدعونا والعناقيد، وها قد صرنا حببا وماء. يا حبيبتي يا سمراء، الأعياد والمواسم تنتظرنا يا رفيقة الصبح والأضواء. تعالي، فالحب أرضنا ومهدنا، وبغير الحب لن تكون لنا أرض أو سماء.

وحدنا؟ لا، لسنا وحدنا. من يعرف السهر؟ من يغرق الأعياد بالسمر؟ وحدنا؟ لا، لسنا وحدنا. من يعرف لماذا يصمت أو يغني الكنار؟ وحدنا؟

لا لسنا وحدنا من يعرف الخوف أو الجرأة، لسنا وحدنا من يعرف كيف ومتى تكفهر أو تجود السماء، لسنا وحدنا من يحاكي الأقمار ويرافق الأقدار، فالعشاق مثلنا يدركون سر كل الأسرار.

0: ما أشهى أن نبدأ يا حلوتي عندما ينتهي الكون، وما ألذ أن نغني عندما يغني الحب.
1: ما أروع صلاتك ونجواك، وما أسمى أن ينهمر قلبي بين يديك.
0: ما أسمى أن أنقش عمري على حجر الضوء، وأنا أنام بوداعة طفل في قلب حبة قمر.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: معلومة علشانك.
1: توصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين يقلل حجم دماغ المدخنين، ووجد الباحثين القائمين على الدراسة أن المادة الرمادية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة والعاطفة انخفضت بمعدل 0.3 عن وضعها الطبيعي، وانخفاض بمعدل 0.1 من المادة البيضاء المسؤولة عن نقل المعلومات. وهذه التغييرات تؤدي مع التقدم في العمر إلى انكماش الدماغ، واللي بتكون أعراضه الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات.

مقفي بعين هنية التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن.

0: عليه.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل السعى.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتي قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتي تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل

هنا البحرين إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، ورفع سموه إلى مقام جلالة الملك المعظم السامي أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، مقرونة بصادق الدعوات إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها ورمزا لعزتها ومجدها وعزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته ووطننا العزيز وأبنائه الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه لجلالته ومهنئا لجلالته بحلول العام الهجري الجديد وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة، وأعرب جلالة الملك المعظم يده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم أعرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، سائلا جلالته المولى جل جلاله أن يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار. وأكد جلالته أيده الله أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، وننشر فيها قيمة التي تقوم على التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، والتي تعد نهجا راسخا وأصيلا في مملكة البحرين. كما أكد جلالته أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السامحة التي تقوم على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك.

والاحترام المتبادل. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بوحدة وتلاحم المجتمع البحريني الأصيل وتماسكه ومواقفه المشرفة وبما يتميز به أبناء البحرين على مر التاريخ من ترابط ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان. مضيفا رعاه الله أن المملكة كانت دوما وستظل بإذن الله تعالى عنصر استقرار وسلام وتنمية داعية للخير ومحبة وتضامن في العالم كله، طارعا جلالته إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا البحرين الغالية وأهلها ويديم أمنها.

0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول العام الهجري بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتحت جامعة البحرين مركز المحاكاة السريرية المتقدم في خطوة تعكس التزام الجامعة بمواصلة تطوير التعليم والتدريب الصحي وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح يوم أمس النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، ويستمر المعرض حتى 17 من يونيو الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة، ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة التبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة إلغاء تحويل برنامج أكاديمي كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين الطلبة من إلغاء عملية التحويل والبقاء على برنامجهم السابق إلكترونياً عبر نظام معلومات الطالب. استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم الهجري الجديد في محطة تاريخية خالدة أرست قيم الإيمان وشكلت منطلقا لرسالة الإسلام التي أنارت العالم بمبادئ التسامح والسلام. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستلهام القيم النبيلة التي تدعو إلى التعايش الإنساني والاعتدال بما يعزز ثقافة التسامح والتآخي بين الشعوب.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: هنا البحرين. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: الشباب أمل المستقبل، ومن أولويات مجلس التعاون الخليجي تحقيق التواصل بين أبنائه الشباب من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة والتواصل الإلكتروني.
0: وضع المجلس العديد من النظم والتشريعات ونظم البرامج والأنشطة، ووضع أطر العمل المشترك لتعميق التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشباب الخليجي.
1: كما تم تنفيذ معسكرات العمل الخارجي المشترك وإشراك الشباب الخليجي في العديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
0: سعى المجلس لإنشاء المراكز لتأهيل الكوادر والخبرات التي تمهد لتوطين الوظائف.
1: كما تم إشراك الشباب في مشاريع تنموية وبيئية وتطوعية مثل التشجير وتمهيد الطرق الزراعية وبناء غرف الدراسة ومد شبكات المياه.
0: أقيمت مراكز تدريب الفتيات على الخياطة والتطريز وترميم المدارس والمرافق.
1: شباب وشابات في دول مجلس التعاون الخليجي هم مستقبلها، وتأهيلهم مفتاح نجاحهم،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار

0: إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها، وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي. وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك، والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: البحرين العربية،
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشدا يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 مترا. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أمل. أمل عمرها 20 سنة، عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية مع وجود شعر زايد في منطقة الذقن. هي جاية تبي تعالج عن هالمشكلتين، ليش الشعر قاعد يظهر لها في مناطق غير طبيعية وليش الدورة عندي مو منتظمة. طبعا احنا قلنا حق أمل طبعا ما نقدر احنا نجاوبك إلا لما نشوف تحاليل تأكد لنا شنو هي هذه الأسباب. فالتحاليل هي مقاومة الأنسولين، الوزن يبين يا أمل أن وزنك زايد، ولكن أيضا أنا بنتظر لما تطلع النتائج وعشان نثبت لك أو نتأكد بالضبط شنو هي المشكلة الأساسية. طبعا عدم انتظام الدورة تبين لنا من بعض التحاليل المخبرية، عمل فحص الألتراساوند على المبايض، تحاليل الدم تبين أن أمل عندها تكيس بالمبايض وعندها زيادة في مقاومة الأنسولين، وطبعا هذه تماشى كلها مع السمنة لأن أمل عندها زيادة بالوزن. شنو الحل لهذه المشكلة اللي عندها؟ الحل أولا الرياضة اليومية، رقم 2 أخصائية التغذية أنصحت أمل أنها تقلل من النشويات وسوت لها برنامج غذائي يكون مكتمل ولكن قليل من النشويات، رقم 3 تنظيم الأكل والرياضة، وأيضا علاج اللي هو يساعد على تنظيم الدورة الشهرية اللي هو العلاج المهم، علاج الجلوكوفاج. علاج الجلوكوفاج هو منظم للدورة، راح يخفف من الشعر الزايد، راح يساعد على تنزيل الوزن، راح يقلل من تكيس المبايض، راح يحمي أمل من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أمل استخدمت هذه النصايح والتزمت بالعلاج، والحمد لله انتظمت عليها الدورة الشهرية، الشعر الزايد اللي كان يطلع قل عليها، الوزن نزل، والحمد لله أمل الآن بصحة وسلامة، وأمل الحين كأنها شخص طبيعي ولكن مستمر.

0: مرة على هذه الأدوية اللي بتحميها من الإصابة بالسكري واللي راح تسيطر على مشكلة تكيس المبايض وعلى مقاومة الإنسولين.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيراً من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر إنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحاً سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن إن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعاً. إذن ظن خيراً تجد خيراً، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين العربية، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأدب

الأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنجوى هي السر بين الاثنين أو الجماعة. وقال جماعة من المفسرين إن النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين، سواء كان ذلك سرا أو جهرا. وترشد الآية أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا فيما كان من أعمال الخير. قال القشيري في لطائف الإشارات: أفضل الأعمال ما كانت بركاته تتعدى صاحبه إلى غيره، ففضيلة الصدقة يتعدى نفعها إلى أن تصل إليه. وأما المعروف فكل حسن في الشرع معروف، ومن ذلك إنجاد المسلمين وإسعادهم فيما لهم من قربة إلى الله وزلفى عنده، وإعلاء التواصي بالطاعة. ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه، وحث الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربهم، وأصلح بين الناس بصدقة في حاله، فإن لسان فعله أبلغ في الوعظ من لسان نطقه. فالله سبحانه وتعالى بين أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس إلا ما كان فيه الحث على الصدقة وفعل المعروف والإصلاح بين الناس. والآية تقرر التناجي بالبر والتقوى، وتنهى عن التناجي بالإثم والعدوان، لأن من النجوى ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل المشروع منها ويترك ويحذر منها المنهي عنها. وتحض الآية على الصدقة في قوله تعالى: إلا من أمر بصدقة. والصدقة من الأخلاق الحميدة التي حض الإسلام عليها، وعليها مدار صلاح المجتمع وترابطه. وقد بيّنت السنة النبوية المطهرة أهمية الصدقة في حياة الناس، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ فقال:
إني سمعت صوتا في

0: السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذه إخوة الإسلام بعض الأحاديث النبوية التي تحث على الصدقة وترغب فيها لأثرها الطيب على المجتمع وعلى الناس. من هنا وجب على الآمر بالمعروف أن يجود بماله أو بما فضل عن حاجته، ويتصدق على المحتاجين لما للصدقة من أثرها الكبير في قبول أمره ونهيه. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا